0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة المدثر للقارئ الشيخ عبد الحافظ سيد رجب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الزخرف للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الزخرف للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. من مأثورات الحكم: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. متى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما قدر الله ومزج إليه حمدا جزيلا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، إنك أنت علام الغيوب.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الرضا بالقضاء والقدر شعار الصالحين. الرضا بالقضاء والقدر ملاذ المتقين. الرضا بالقضاء والقدر فيه راحة للنفس وسعادة للقلب. أيها الأخ الحبيب، لا تحزنا، فليس يبقى يا أخي حزن، وأيام الحياة قليل. من بعد دنيانا ستأتي جنة فيها النعيم يدوم ليس يزول. فالله يجزي الصابرين مثوبة، ونعيم رب العالمين جميل. اللهم إنا نسألك النعيم الجميل الذي لا يحول ولا يزول.

0: ينادي ينادي يا عبادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: ابتهالات دينية استمعنا إليها من الشيخ سلام الريدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر يوم 20 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق للسادس من يونيو من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، هذه سويعة طيبة مباركة على كل منا أن يستثمرها، فهي سويعة التجلي الرباني، مصداقا لما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، أن الله تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فهيا أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله تبارك وتعالى على أن أيقظنا في هذه السويعة، فهي فرصة، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، وما أعظم أن تكون هذه الفرصة التي نستثمرها فيها رضا ربنا عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإلى خير مستهل، إلى خير منهل، إلى سورة النحل. من الآية 90 من سورة النحل نفتح المصاحف لنتابع تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاء الفجر، ويستهل لقاءنا هذا من مسجد الجامع الأزهر الشريف فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، لا منتهى لها دون علمك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات من الآية رقم 90 وحتى 110 من سورة النحل. استهل بهذه الآيات البينات لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 4:09 يؤذن بصلاة فجر 20 ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، وحتى هذا الحين سنعيش دقائق مع الدعاء. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى ابتهال طيب مبارك، إلى دعاء لله عز وجل، ونسأل الله الإجابة والقبول. وحتى أذان الفجر في 4:09 مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة بصلاة فجر 20 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن بأذان فجر هذا اليوم استقبلنا 20 من شهر ذي الحجة، وما تبقى من عام 1447 من الهجرة لا يزيد عن عدد أصابع اليدين، ثم نستقبل عاما هجريا جديدا يكون مليئا بإذن الله بالمزيد من الخير، بالمزيد من الرخاء، بالمزيد من الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. علينا أن نقرأ الدروس والعبر والعظات في حدث الهجرة النبوية الشريفة. نسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى نغذي واقعنا بهذه الدروس المضياءة التي تبني فينا كل حق وخير وكل ما يزيد من طاقتنا للبناء. وخير ما يزيد فينا هذه الطاقات البناءة أن يزداد تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، ها هم الآن في انتظار الاستماع لآيات من الذكر الحكيم يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ولحين هذه الصلاة لهذا اليوم إلى تلاوة مباركة مباركة من فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام هذا اللقاء الإيماني الذي نقلته لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، هذه تحيات فريق العمل فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، فضيلة المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، عماد مدني. أيها الإخوة المؤمنون، على خير التقينا، وبمشيئة الله دائما نلتقي على كل خير في لقاءاتنا القادمة دائما بإذن الله. هذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، تحياتي هشام محفوظ، إلى استوديوهاتنا بالهيئة الوطنية للإعلام ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 20 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 6 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. هذا ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 71 من سورة القصص، يرتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 71 من سورة القصص وحتى الآية 11 من سورة الروم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 6:07. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ شكر عبد الرحمن.
1: حب المهيمن

الخامسة والربع ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة الروم.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 12 من سورة الروم وحتى الآية 22 من سورة السجدة، الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشب عليها وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها. فانظر كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئة يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب. ولو أننا تجاوزنا عن هذه الأمور وعددناها من التوافه الهينة لخشينا أن يشب الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبا صغيرا وهو عند الله عظيم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.

0: آيات بينات من سورة التوبة، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

عز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

يا واحدا فردا وليس كمثله شيء، ولا ند له ونظير. الملك ملكك والعوالم كلها، ولك الورى والأمر والتدبير. إن لم توفق من يردك فإنه يطغى بما أعطيته ويجور. إني سألتك أن أكون موحدا، يا من له التعظيم والتدبير.

أخي المسلم، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله ما خلق العباد عبثا دون قصد أو حكمة، وإنما خلقهم لعبادته وإقامة أوامره، ويوم القيامة يبعثهم ليجازى كل عامل بعمله، إن شرا فشر وإن خيرا فخير. إني سألتك أن أكون موحدا، يا من له التعظيم والتدبير. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتنصرف منه الشياطين. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 23 من سورة السجدة.

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

0: بدءا من الآية 23 من سورة السجدة وحتى ختام سورة الأحزاب، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الفقرة التالية من المصحف المرتل، تستمعون إليها في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صلاح ميم من السويس، يقول في رسالته: مرضت مرضا شديدا وظننت أني قد اقترب أجلي، فادخرت مبلغا من المال على أن يتم إنفاقه في وجوه الخير بعد وفاتي، والآن وقد من علي الله بالشفاء، هل يجوز لي أن أنفق هذا المبلغ في الخير حال حياتي لأحصل على الثواب بعد وفاتي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة القصص: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن الإنسان إذا أراد لنفسه الخير في الدنيا والآخرة فعليه أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فعن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: قام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عند الكعبة فقال: أيها الناس، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاجتمع الناس حوله فقال: أرأيتم لو أن نفرا أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر يوم القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. كلمة خير نقولها أو كلمة سوء نسكت عنها لوقوف يوم عظيم. تصدق بمالك لعلك تنجو، اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث ينفعك لا تريده. اجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك ولكن تنفقه من حله وتأخذه من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على اغتنام الأنفاس قبل انقطاعها، والأوقات قبل انقضائها. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه كلمات طيبة ونصائح لها مكانتها وأثرها في فعل الخير، لينال الإنسان الأجر والثواب من الله عز وجل، ومن يفعل ذلك ينال الثواب في الدنيا والآخرة. وما دام المال من حلال فإن الله يتقبل العمل إن شاء الله.
2: صاحب رسالة دكتور طلب منا في ختام رسالته أن نبين له بعض أوجه الخير التي يمكن أن ينفق فيها هذا المال.
3: إن أوجه خصال الخير كثيرة ومتعددة، وعلى الإنسان أن يبحث عن حاجة البيئة التي يعيش فيها، والأولى له أن يفعل الخير مع أهله وأقاربه. لأن سيدنا أبا طلحة رضي الله عنه حينما أراد أن يجعل بستانه صدقة عامة، قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة اجعلها في الأقربين من أهلك. قال: قبلت ذلك وأفعل ما أمرتني به يا رسول الله. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حسان نون من الزاوية الحمراء، يقول في رسالته: لي زوجة وثلاث بنات وأختان، وأسكن أنا وزوجتي وبناتي في شقة تمليك، وأريد أن أكتب هذه الشقة لزوجتي وبناتي وذلك بعد وفاتي، فهل ما سأفعله جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الشقة محل السؤال تعد من التركة بعد وفاتك، ويستحقها جميع الورثة على ما تقتضيه القسمة الشرعية للتركة. وأما كتابة هذه الشقة باسم الزوجة والبنات وأنت على قيد الحياة بقصد البعد عن النزاع في الشقة فيما بعد الوفاة، فهذا يكون على سبيل الوصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة. وإن رأيت المصلحة في تخصيص الشقة للزوجة والبنات، فإنما يكون ذلك بالاتفاق عند تقسيم التركة مع باقي الورثة على أن يعوضوا بدفع مال أو بجزء آخر من التركة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو إلى عدم تركيز المال في يد بعض الناس وحرمان غيرهم منه، حتى لا يظل المال دائرا بين الأغنياء فقط، فجاءت بنظام لتقسيم المال بصورة مفصلة لم تتحقق في أي أحكام أخرى، لما في ذلك من المصلحة الاجتماعية التي تراعي حاجة كل فرد إلى المال من ناحية، وتراعي اتفاق هذا النظام مع فطرة الإنسان في حبه للمال ورغبته فيه من ناحية أخرى. وعلى ما سبق، فإن الورثة فيما بعد وفاة السائل هم الزوجة والبنات والأختان، وتقسم التركة حينئذ على النحو الآتي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهم البنات، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وللأختين الباقي تعصيبا مع البنات. أما تفكيره في أن يكتب الشقة التي يسكنها لزوجته وبناته، فإن تصرفه ذلك سيكون على سبيل الوصية، لأن الوصية تصرف في التركة بعد وفاة الشخص، والوصية لا تجوز للوارث إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازوها كانت وصية صحيحة، وإن لم يجيزوها كانت غير صحيحة. لكن قواعد توزيع الميراث تعطي حلا آخر للسائل، وهو ما يطلق عليه في قواعد الميراث بالتخارج عند تقسيم التركة، ومعناه اتفاق الورثة فيما بينهم على إخراج بعضهم من الميراث نظير شيء يعطاه، ولا يعدو ذلك أن يكون نوعا من المعاوضة، فيكون نصيب الوارث الخارج من التركة أحد البدلين، والبدل الآخر هو ما يعطاه، وقد يكون البدل الذي يعطاه مالا أو جزءا آخر من التركة، وبذلك تتحقق المصلحة التي يريدها صاحب المال.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 46 من سورة القمر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: بداية، ما صلة هذه الآية بما قبلها وما معناها؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها جلي جدا، فإنه لما تحدث المولى عز وجل في الآية السابقة عما سيحدث لكفار قريش في الدنيا من هزيمتهم وتوليتهم الأدبار، أتبع ذلك ببيان مصيرهم في الآخرة، حيث بيّن سبحانه أن هزيمة المشركين في الدنيا ستعقبها هزيمة هي أشد منها وأنكى، وهي عذابهم يوم القيامة. من هنا ناسبه الانتقال من تلك الأقوال إلى أمر الساعة التي عذابها أشد عليهم من كل هزيمة وقتال. والمعنى ليس هذا الذي يحصل لهم في الدنيا من هزائم هو نهاية عقوباتهم، بل يوم القيامة هو يوم نهاية وعيدهم السيء، ويوم القيامة هو أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر. وعلى ذلك فلفظة بل للإضراب الانتقالي، وهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا كما حل بالأمم قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمراد بالساعة يوم القيامة، وهي عالم بالغلبة في القرآن على يوم الجزاء والدينونة، والموعد وقت الوعد، وهو هنا وعيد سوء. ولفظ أدهى اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية، والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدفعه، وهي الرزية العظمى التي تحل بالشخص. والمعنى: وعذاب الساعة أعظم في الضر وأفظع وأشد إصابة بداهية الخلود في النار من داهية عذاب الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر.
0: ولماذا ختمت الآية الكريمة بقوله والساعة أدهى وأمر؟ وهل ورد ذكر لفظ أدهى وأمر في موضع آخر من مواضع القرآن الكريم؟
1: ورد ذكر الساعة معرفة بأل، مرادا بها يوم القيامة 35 مرة، وهي في غالب هذه المواضع كانت تذكر في الآية الواحدة مرة واحدة فقط، مثل قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ما عدا 4 مواضع ذكرت فيها لفظة الساعة مرتين في آية واحدة، في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. وفي هذا الموضع الذي معنا في سورة القمر في قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولم يرد لفظ أدهى ولا لفظ أمر في القرآن الكريم كله إلا هنا فحسب، وزاكم من خصوصيات أساليب تلكم الصورة القرآنية المباركة. هذا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الكسب الطيب نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن المبادئ العامة في الإسلام أن المؤمنين إخوة، وأن من شأن هذه الأخوة التواصل والتراحم والتكافل والتعاون والترابط والتآلف، وأن المؤمنين في إطار تحقيق هذه المبادئ يكونون كالجسد الواحد الذي لا ينعزل فيه عضو عن عضو إحساسا وشعورا ووظيفة وعملا. وقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على ضرورة تحقيق هذا المبدأ العام، منها ما يعلق كمال الإيمان على محبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ومنها ما يعد بالثواب الجزيل لمن فرج كربة المكروه.

0: الأخلاق المحمودة التي ينبغي أن يكون عليها كل من البائع والمشتري ليكون الكسب طيبا والربح حلالا والود متبادلا والبركة شائعة. ومن هذه الأخلاق التزام الصدق والأمانة وإنجاز الوعد وعدم تزيين القبيح وعدم تقبيح الحسن وعدم المماطلة والتعسير مع التسامح والتساهل والبعد عن الشح النفسي والحلف بالأيمان الكاذبة. إن هذه الأخلاق يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أما اليمين الكاذبة فصاحبها من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم برحمته يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن هذه التعاليم ما يتصل بالسلعة التي تدور حولها حركة البيع والشراء، إذ ينبغي أن تكون بعيدة عن الغش في ذاتها، بعيدة عن النقص في كيلها أو ميزانها أو مقدارها. وإذا كان بها عيب فإنه يجب على البائع أن يوضحه للمشتري ولا يخفيه عنه بأي وسيلة من الوسائل. ومما يتصل بذلك ألا تكون السلعة قد تجاوزت الزمن المقرر لصلاحية استهلاكها والانتفاع بها، وألا يكتب عليها من الأوصاف ما ليس لها في الواقع، لأن هذا نوع من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر. وما ذلك إلا لأنه يمس مصالح الناس العامة التي ترتبط بها حركتهم في الحياة وقدرتهم على القيام برسالتهم. كذلك فإن مما يتصل بالسلعة ألا تكون التجارة فيها قائمة على أساس احتكارها أو جمعها من الأسواق واحتجازها إلى أن يندر وجودها ثم تباع بالسعر الفاحش المرتفع دون حساب لحاجة الناس وتفاوتهم في القدرة المادية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. أيها المستمعون الكرام، في حركة البيع والشراء اليومية يتحتم التذكير بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولن يتأتى هذا التماسك إلا بالتراحم، ولن يتحقق التراحم إلا مع الإيثار والعطف والشفقة والتعفف عن وسائل الكسب الحرام. ولمثل هذا فليعمل العاملون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الكسب الطيب استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله.

إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة الأنعام.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. بروح المحبة والرحمة ينبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، ويذكرهم ويوجههم ويعلمهم، فأحياناً يلقي عليهم العلم والمعرفة وأحكام الدين، وأحياناً يسألونه فيجيبهم، وأحياناً أخرى يسألهم هو ويطرح عليهم الأمر ليثير انتباههم وحرصهم ووعيهم. وكما يكون هذا في التعليم والتوجيه، فإنه يكون أيضا فيما يتصل بالرؤى المنامية. فإذا رأى أحد رؤيا قصها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليؤولها له وليفسرها التفسير الصحيح الحق. وأحياناً يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر أصحابه بها كما في هذا الحديث. فهو حين أخبر أصحابه بهذه الرؤية لا يقصد أن يعبروها أو يفسروها، وإنما أراد حين أخبرهم بها أن يسألوه عن تعبيرها. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا مراده، فسألوه عنها وعن تفسيرها وتأويلها قائلين له: فما أولته يا رسول الله؟ فأفادهم المراد وبين لهم أنه العلم. وقد قال العلماء: إن اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن العظيم، وقد جاء في السنة المطهرة تأويله بالفطرة، كما جاء في مسند البزار من حديث أبي هريرة: اللبن في المنام فطرة. وفي الحديث: من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة. ومما يدل على تفسيره بالفطرة ما رواه البخاري في الأشربة بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء، وهي مدينة في بيت المقدس، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. وفي بعض روايات الحديث ما يدل على إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعوره بالري، ففي رواية للبخاري أخرى: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه الرؤيا احتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر، واحتمل أن تكون علمية، ويؤيد الأول ما عند الحاكم: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم. ويمكن أن نستخلص من هذا الحديث بعض أحكام واستنتاجات، منها مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قص رؤياه على المسلمين ثم فسرها لهم عندما طلبوا منه ذلك، وأن للعالم أن يلقي مسائل العلم وأن يختبر الناس ويفسرها ليكون في ذلك مزيد اهتمام لما سيلقى عليهم، وليستوعبوا الحكم وليستقر في أذهانهم. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما حصل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه من العلم والمعرفة والخشية من الله تعالى رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحجرات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أهمية الأخوة الإيمانية والأخوة الإنسانية، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول التكامل والتناسق بين جميع المخلوقات التي خلقها الله تعالى، وذلك من خلال الآية 13 من سورة الحجرات من قول الحق عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقلنا حين يخاطب الله بقوله يا أيها الناس، يبقى خطاب للناس جميعا ليلفت من لم يؤمن إلى أن يؤمن بالإله الواحد القيوم الموجد لكل شيء قبل أن يخلق الإنسان. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا، يبقى بيتكلم عن التكاليف من الإله الذين آمنوا به. قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم إيه؟ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذه الآية في سورة النساء بقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبقى اللي قال هنا من ذكر وأنثى مش بداية الخلق، ده بداية الخلق شيء تاني، ده هو خلق النفس الأولى اللي هو آدم، وبعدين خلق منها زوجها عشان يجي إيه؟ من ذكر وأنثى. وبعدين الذكر وأنثى بث منهما رجالا كثيرا ونساء. الرجال الكثير والنساء دول تفرقوا وبقوا شعوب، يجي مثلا شعب العرب، شعب الفرس، شعب الرومان مثلا. الشعوب والشعوب انقسمت في العرب إلى قبائل، والقبائل انقسمت إلى بطون، والبطون انقسمت إلى أفخاذ. يبقى كده. وبعدين الأسرة الواحدة يبقى رجل وامرأته خلف شوية عيال، ما بنسيبش الأولاد بدون اسم، لازم كل واحد يقولوا اسم عشان نعرفهم من بعض، ده محمد وأحمد ومصطفى وسنية وفاطمة، لازم نعرفهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى خلقنا شعوب ليه؟ لنتعارف. يبقى ده شعب العرب اللي كده، شعب الفرس، شعب إذن لا نتعرف إلا بإيه؟ إلا بأن كل واحد ونتعرف ليه؟ قال لك ستأتي مصالح تجعلكم مضطرين أن تتعارفوا، في أشياء ما توجدش عندكم توجد عند غيركم. ربنا موزع برضو أسباب الفضل في الخلق، يعني مثلا أوروبا اللي هي واخدة حضارة الدنيا، ربنا محوجة لسكان الصحراء عشان ياخدوا منها الإيه؟ البترول، وخلها تاخد الجبال اللي فيها الايه اللي فيها الاحجار الكريمه كلها، واللي فيها الرخام، واللي فيها المرمر، واللي فيها الله والياقوت وكل ده. يبقى اذا ربنا برضه موزع الايه، موزع الفضل في الدنيا كما وزع الافراد فيها فضائل متكامله مش متعانده. لانك لما تلاقي واحد ضد واحد ما تقولش ان المراه ضد الرجل، لا، المراه مكمله للرجل، زي ما قلنا ليه، لان الرجل ليه مهمه والمرأة لها مهم. لا، الرجل ينفع لوحده ولا يبقى مش متعاندين، ده متكاملين. ولذلك اقرأ القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يبقى فيه ليل وفيه إيه؟ هل دول أعداء؟ طب ده الليل جاي عشان تسكن وترتاح عشان تيجي في النهار تشتغل، والنهار معمول للكدح والليل معمول للسكون وللراحة، يبقى بيكملوا بعض ولا ما بيكملوا؟ طب خلي واحد تضطر ظروفه ليلة إنه ما ينامش ليلة، يجي تاني يوم ملخبط ولا مدروخ ولا هو عارف يعمل أي حاجة. يبقى إذن الليل مكمل للنهار والنهار إيه؟ مكمل. ما تقولش إنهم أعداء. وبعد ذلك يدخل الله من أمر مسلم به اللي هو الليل والنهار لأنهم ظرف للزمن. ولذلك ربنا في آية ثانية يعمل إيه؟ يقول قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، عشان تمشوا في حركته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. يبقى إذن ده له مهمة وده له مهمة. يوم يخبر المسلم به عند الجميع، دي حد يختلف فيه؟
4: لا
3: أبدا. يوم يجيب المختلف فيه، اللي عايز يسوي المرأة بالرجل يقول له ربنا جاب لك شيء احنا متفقين فيه، الليل له مهمة والنهار قال إيه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، دي محدش يجادل فيه. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهمة. اوعى تقول لي دي تاخد وظيفة الراجل، مش ممكن، لأن دي لها مهمة بتحمل 9 أشهر. ده الواحد لو حمل حمل ساعتين اتنين وقعد كده يتعب، ودي واخدها 9 أشهر فين في بطنها، وتنام وتصحى وهو بطنها وعايزة تحافظ عليه وعايزة تعمل مش عارف وتتكلم بحساب وتشتغل بحساب وتطلع بحساب، عايزة حنان. إذا كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهم. ولذلك لما يجي يظلموا المرأة يقول لك المرأة ناقص، النساء ناقصات عقل ودين، مش ناقصات عقل صحيح، لأن العقل ترديب واختيار الأشياء، إنما هي مهمتها عاطفية. عشان الولد، الراجل يجي من شغله وبده يرتاح والولد يعيط بالليل، يقول لها ما تكتمي نفس الواد ده خلينا ايه؟ خلينا انام. قال وهي تروح تطبطب على الواد، الواد قاعد الراجل ياكل وهي تروح تمسح بايد وتاكل بايد. يبقى المهمه بتاعتها مش عقل، عاطفه. هي متميزه في العاطفه عن الراجل، والراجل متميز صحيح في العقل عنه، لانه بيجابه مسائل الحياه ولازم يرتب البدائل ويعمل مش عارف ايه. لكن اذا اضطرت المراه في يوم ما ان زوجها مات وترملت على اولادها، تلتفت تلاقيها يا مولانا صانت الاولاد يمكن اكثر من صيانه الايه. لا اذا قول الحق بعد ان سعيكم لشتى، يبقى كل واحد له مهمه. اللي بيحفر عايز عضلات وعايز قوه، انما اللي قاعد يفكر يبقى مساقين كده انما عقله بيشتغل ودكفته عشان هيفحت ومش عارف ايه ويشيل حجر ويعمل. يبقى كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه. فاذا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم بيده من الطين ونفخ فيه من الروح والأخمة، لازم التكاثر يجي من أنثى. وبعدين قال لك وخلق منها زوجها. خلق منها يعني إيه؟ خد حتة منه وعملها إيه؟ ولذلك النبي قال خلقت المرأة من ضلع أعود. يبقى أكن ربنا خد حتة من مين؟ إيه؟ من آدم وإيه؟ وعملها أنثى. ليه؟ هم قال لك الحق سبحانه وتعالى كان يقدر يجيب برضو طين إيه؟ ويعملوا زي ايه؟ زي ادم وبعدين ينفخ في الروح تبقى انثى. قال لك لا لا، ده هيخلقها عايز يدي للرجل ايه؟ ميزه القوامه، وان المراه جايه عشان تعمل ايه؟ تاخذ منه. ليه؟ لان هي اللي هتقوم على النسل كله. ولذلك طفوله الانسان اطول طفوله في الكون. ليه؟ العجل ده يولد وينزل ابنه، ساعه ما ينزل من امه يمشي. طب الولد بيمشي امتى؟ بعد قد ايه؟ ها؟ ليه؟ لأن دي مهمته في العالم أكبر من مهمة الحيوان. مهمة الحيوان بس التكاثر، ولذلك الأنثى تحمل وبعدين تولد، لا ترعى ولدها إلا بمقدار ما هو ما يستعين بنفسه يقدر يأكل. فأول حاجة مشي، وبعدين هو يروح يلقط برضه رزقه ويأكل دي ويأكل دي ويأكل دي. الحمام يزق الفرخ بتاعه لحد ما يبقى إيه؟ له ريش ويطير، وبعدين يطير ولا تعرفه، ويمكن يبقى هو ذكر ويجي يعشرها ويلقح لها ولا هي كده. كذلك البقرة والجاموس تولد العجل من دول لحد ما يقوى ويأكل، ما لهاش دعوة بيه، يندبح قدامها ولا بتعيطش. والأولاد اللي بيخلفها من الإناث ولا يعرف عنهم حاجة ولا له علاقة بهم، إنما اللي عندنا في الإنسان أب يكدح وأم تحلو. يبقى عايزين الاثنين. فلما جينا وقلنا خلق منها زوجها يعني خد حتة من الضلح، لما خد حتة من الضلح تبقى شرفت حواء أيضا بأنها من شيء خلقه الله بيده، فسواها في هذه الايه، في هذه المسألة. احنا بدلوقتي الآن العالم كله بصدد هذه المسألة، وأظنكم تسمعوا كلمة الاستنساخ، كل العالم دلوقتي مشغول بحتة الاستنساخ. الاستنساخ يعني ايه؟ ما نقول هذا كتاب عايز ننسخه، يعني نعمل من الأصل نسخة. فالاستنساخ ناخد من حاجة حتة ونخدها. نقول له ايه العجيب فيه دي؟ يعني احنا نمسك أجناس الكون، أجناس الكون أدناها الجماد مش كده، وفوقه النبات، وفوق النبات الحيوان، وفوق الحيوان الإنسان. نشوف الجماد كده، ما حدش منكم شاف سكة حديد اللي عليها القطر بيمشي وبعدين تلاقي زلط مرمي عليها كده عشان التراب ما يطلعش على الركاب؟ حد منكم شاف الزلط ده؟ الزلط ده له حجم واحد، يعني زي البلي اللي بنلعب بيه كده معمول بقالب، ده مختلف، فيه زلط قد كده، وفيه زلط قد البرتقالي، وفيه زلط قد الليموني، وفيه زلط قد البندقة، وفيه زلط قد حباية القمح، وفيه زلط صغننة صغننة. قال لو ان الزلط كله مقاس واحد كنا نقول، انما ده زلط مختلف. الله طب ايه بيكبر؟ لا ما بيكبرش ما دام طلعته للهواء العام، هو له مطامر بتحضنه بحيث ان الزلطة لما تكبر كده تروح متفشخة وبقت ايه رمل، والرمل في المطامر يبتدي يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. فانت لما بتروح تجيب الزلط من اماكنه بتنطره في الجو العام، اخرجته من مطامره فيجمد على ما هو عليه. اذن ففيه تكاثر في الجماد، فيه تكاثر في الجماد. طب تعالى النبات اللي احنا شايفينه، تكاثر الجماد لا يرى لان مطامره مكنونة في الارض، انما في النبات. حد منكم شاف التقاوي بتاعت القصب؟ تقاوي القصب حد شافه؟ امال بيجي القصب ازاي؟ ما بناخد عقله من العود ونزرعه ويطلع عود قصب. يبقى استنسخنا من النفس الشيء مثله ولا ما استنسخناه؟ طيب حد شاف التين البرشومي؟ ايه تقاوي التين البرشومي؟ باخد لوح من اللوح وارزعه في الارض يطلع تين برشومي. حد شاف الجميز وتقاوي الجميز؟ برضه ناخد فرع منه ونقطعه كده الله، ايش الحكايه دي؟ اذا الاستنساخ موجود في الجماد وموجود في ايه؟ وموجود في النبات. العنب كان زمان يزرعوه بذر يوم يبطي شويه طويله، انما لما ناخد حته من الفرع بتاع العنب ونسرعها تطلع على طول. يبقى ده استنساخ ولا لا؟ فلما جم دلوقتي بيعملوا استنساخ في الحيوان، عارفين النعجه هم بيعملوا الايه؟ التجربه. نقول له اذا الاستنساخ ممكن؟ قال لك صحيح، في الجماد ممكن، في النبات واقع وبنشوفه، في الحيوان هي محاوله. طب وفي الانسان بقى؟ قال لك اهي دي اللي محدش يغضب عليها. ليه؟ لان في الانسان مش عايز تكاثر فقط، احنا في الحيوان عايزين تكاثر، لان مش عايزين نرعى الطفل لحد ما يبقى سنه قد كده في النبات ولا في الجماد، انما في الانسان طفولته اطول الطفوله. شوف واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، من سن الى سن 15 او 14 يبقى لسه طفله بيتربي. الله، طب مين اللي يقوم له بقى بالعمليه دي؟ طب ده الحيوان بيعمل ابنه كده وبعدين بعد مده يسيبه، يمكن تندبح قدامه ولا حد يجي له. طب الانسان ليه بقى؟ قال لك الانسان لان مهمه الانسان اقصى خلافه في الارض، وكل دي هتبقى مسخره له في خدمته. فالخليفه في الارض لازم يربى تربيه خاصه ويحضن في اطوار متعدده، ولازم الولد من اللي هيجي ده يعرف ابوه مين عشان هو اللي هيشقى عليه ويتعب، وامه مين لانها اللي هتشقى عليه وتربي يقوم

0: وأدب سبعا وصاحب سبعا ثم اطلق قبله على ايه؟ على غاربه. فمسألة السنساخ من الجماد واجب ومن النبات اللي احنا بنشوفه ومن الحيوان هي محاولة. وهل المحاولة دي تطعن في القدرة أم تزيدنا إيمانا بالقدرة؟ طب أنت لما هتاخد حتة من النعجة اللي هتعمل منها نعجة، النعجة اللي أنت خدت منها دي من اللي عاملها؟ يبقى خالقها على هيئة لو خدت حتة منها زي ما خدت حتة في كمية وزرعتها يبقى تطلع منها. طب وليه بقى ما نحولهاش في الإنسان؟ قال لك لا، ده الله عايز الإنسان يتربى في إيه؟ في أسرة. هذه الأسرة لها أب يكدح في الحياة وأم، وياخد بقى الفضائل وياخد الأشياء اللي مش عارف إيه ويتعلم كذا ويتعلم كذا. الحيوانات والنباتات ما عندهاش الإيه؟ المهمة دي. فإن كنتم تتعجبون من أنهم بيستنسخوا، نقول لهم قبل ما يعملوا الاستنساخ بتاع بولي، الاستنساخ موجود في النبات وموجود في الجماد. فإن وجد في الحيوان، لأن إحنا في الحيوان مش عايزين له أسرة، مش عايزين نعرف أبوه مين وأمه بتعمل له إيه، لا ده بمجرد ما يمشي خلاص انتهت المسألة وانقطع. لكن الإنسان ما يمكنش أبدا يمنع منه الاستنساخ، ربنا عملها مرة واحدة عشان التكاثر، وبعدين ما حدش يقدر يعملها بقى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: ما حكم أخذ الفتوى من الذكاء الاصطناعي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للفتوى، إنما تؤخذ من العلماء، لأن الفتوى أمر شخصي، يعني لابد أن نعرف واقعة السؤال من كل واحد على حدة، حتى لو تشابه الناس في سؤالهم قد تختلف الفتوى لاختلاف الأشخاص. الذكاء الاصطناعي إنما يخرج ما نخزنه له من كتب في الفقه، وهناك بون كبير بين الفقه وبين الفتوى، يعني ممكن أن يخرج لك أقوال العلماء في المسألة الفلانية، وإنما يخرج الذكاء الاصطناعي فتوى لأمر مخصوص هو لا يدرك ذلك. ونحن هنا لا نعيب على الذكاء الاصطناعي، فهو وسيلة حديثة لها إيجابياتها الكثيرة، ولكن في مسألة الفتوى لأنها خطر ولأنها أمر يخص الحلال والحرام، لا يجوز أن نأخذ الفتوى إلا من فم الشيخ الذي تعرض عليه مسألتك، والله أعلم.
3: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر

0: من سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل الرحلة في الرد العلمي على ما يثار من شبهات حول القرآن والسنة النبوية المطهرة. أستاذنا في هذه الحلقة، نود أن تحدثنا عن شبهة أن الذي يدخل الناس الجنة هو الصدقات فقط وليست الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، أول ما قال صاحبنا هذه الشبهة وقالها بانفعال، أنا جاء إلى ذهني قول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا؟ لأن الصدقات، لأن الزكاة، لأن هذه الأمور هي حق العباد. أما الصيام، أما الصلاة ونحو ذلك من الشعائر التي أنكرها أنها تدخل الجنة، هذا حق الله. وآيات القرآن تبين أن الذي يدخل الجنة حق الله مع حق العباد.
1: نعم.
2: والاكتفاء بأحدهما إنما هو قراءة خاطئة يصدق عليها هذه الآية الجليلة الكريمة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم في هذه المسألة، لأن الشعائر التعبدية التي ينكر أنها تكون يعني سببا لدخول الجنة هي الأصل المؤسس. الشعائر التعبدية في القرآن ليست مجرد مظاهر شكلية، بل هي صلة بين العبد وربه، ومصدر أكيد، أؤكد، مصدر أكيد لتزكية النفس وميزان قبول الأعمال. لأن الصلاة الصادقة والصلاة التي أقيمت كما يرضاها ربنا وكما أمر الله بها هي التي تجعل هذا الإنسان المصلي يتصدق ويكسر من الصدقة ويكسر من الزكاة. إذن الأصل المؤسس هي الشعائر، حق الله. القرآن يجمع ما بين حق الله وحق العباد. صاحبنا حذف حق الله وخلاه حق العباد فقط. قل له: لا، راجع نفسك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم نأتي إلى بعض الآيات التي تؤكد له ذلك. قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك تأتي إلى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جمع بينهما القرآن هذا التلازم في مواضع كثيرة، بين الصلاة التي هي حق الله والزكاة التي هي حق العباد، تلازم. وابن الطبري وهو من أقدم العلماء المفسرين يقول: قرن الله بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة حقه، أي حق الله، والزكاة حق عباده. وقال القرطبي: في اقترانهما دليل على أن أحدهما لا يغني عن الآخر. الذي قرنهما في الذكر هو القرآن، لست أنا. وأنت حين تقرأ القرآن ينبغي ألا تنفصل عن المعرفة بأسلوب القرآن، الأسلوب البياني ولغة القرآن. هذا الاقتران له دلالة ينبغي أن تقرأها، وينبغي ألا تكتفي بشيء أعجبك في جانب ثم تكون منك الغفلة، لا نقول تعمدا، الغفلة عن أشياء أخرى. نحن ندعو الناس جميعا أن يفكروا، التفكير فريضة قرآنية، وأن يقترحوا، مرحبا بهم، لكن يكون ذلك على معايير علمية. وأول معيار للمناقشة في القرآن الكريم هو أن هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، أبسط الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الناس جميعا إلى الحق وإلى العدل وإلى صراطه المستقيم. هكذا يتبين لنا أن الشعائر التعبدية أصل مؤسس، وأن الصدقة والعمل الاجتماعي برهان عملي لعبادة الله سبحانه وتعالى، والاكتفاء بأحد الجانبين هو أكذوبة جديدة ما سمعنا بها من قبل لا يؤدي بها القرآن الكريم الذي فيه التلازم التام في آيات ذكره بين الصلاة وهي من الشعائر التعبدية، وبين الزكاة التي هي حق الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أبعد بيان الله بيان؟ أبعد قول الله قول؟ هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة مريم يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم إما حديث عن الإنسان أو حديث إلى الإنسان، فإن أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. ويكفي أن في القرآن الكريم سورة باسم الإنسان، فإن جاز لنا أن نسمي القرآن الكريم كتاب الإنسانية.

الإنسانية قيمة أخلاقية كبيرة، فالإنسانية قبل كل شيء. إخوة الإيمان، علم بلا إنسانية لا قيمة له عند الله وعند الناس. فكر وتميز وفصاحة بلا إنسانية لا قيمة له. زواج بلا إنسانية لا بركة فيه ولا قيمة له. زملاء عمل ودراسة بلا إنسانية لا قيمة لهم. أسرة بلا إنسانية لا قيمة لها. ليس كل من ينتمي إلى البشرية تجده بالضرورة إنسانا. الإنسانية سلوك حياة وليست كلمات تقال. الإنسانية مواقف إيجابية ورقي في التعامل. الإنسانية إخوة الإيمان ليست حالة مؤقتة يعيشها صاحبها لفترة ثم ينسحب منها، بل الإنسانية إخوة الإيمان أصل أصيل فيه وسلوك حياة يحيا به.

0: واتبع طاعة الرحمن.
1: الإنسانية إخوة الإيمان طريقك الصحيح في الحياة. الإنسانية ليس لها عمر ولا تاريخ انتهاء، وليس لها عنوان. إخوة الإيمان، حياتك الآن وما تبقى فيها من عمر اجعلها فرصة كي تكون إنسانا. فالإنسانية ليست حكرا على أحد، إنما الإنسانية سمو عام ورقي وذوق في التعامل. الإنسانية وفاء وأدب وعدم نكران جميل. الإنسانية إخوة الإيمان أرقى منظومة تتربع على قمة هرم الأخلاق. الإنسانية ممارسة وسلوك وتجسيد لحقيقة الأخلاق، ففي الإنسانية منهج حياة.

0: لا أحد منا يقدر أن يصل إلى درجة الكمال في الإنسانية، ولكن نحاول بكل ما أوتينا من جهد ومواقف وسلوك أن نصبح أناسا نحمل معنى تلك الكلمة وشرف حملها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 84 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك ولذلك خلقهم

0: من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، رأى إبراهيم بن أدهم رجلا تبدو عليه علامات الضيق والحزن، فقال له: يا أخي، إني سائلك عن ثلاث فأجبني. الأولى: أيحدث في هذا الكون شيء لا يريده الله تعالى؟ قال الرجل: لا. فسأله الثانية: أينقص شيء من رزق قدره الله لك؟ قال الرجل: لا. فسأله الثالثة: أينقص من عمرك لحظة كتبها الله لك؟ قال الرجل: لا. فقال إبراهيم بن أدهم للرجل: فعلام الحزن يا رجل.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة المزمل يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المزمل تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: على لسان من جاء قوله تعالى في سورة الدخان: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. وبماذا رد الله عليهم كما توضحه سورة الدخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، على لسان مشركي قريش جاء قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، كما تذكر ذلك بعض الروايات حيث تقول: إنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان ومعه نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم، ووعدوه إن دعا لهم وزال عنهم ما بهم أن يؤمنوا، وذلك قولهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وهذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه أخذ مجاهد ومقاتل، وهو اختيار الفراء والزجاج. ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هنا رد الله سبحانه وتعالى على كلامهم بنفي صدقهم في الوعد بالإيمان، حيث إن غرضهم هو كشف العذاب عنهم والخلاص منه فحسب، أي من أين جاء لهم التذكر والاتعاظ والوفاء بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. وقوله تعالى: وقد جاءهم رسول مبين، أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم من كشف العذاب، حيث جاءهم رسول بين لهم هذه الرسالة وأيدها بالآيات الواضحة والمعجزات القاهرة، وبين لهم معالم الطريق لبيان مناهج الحق وشواهد التوحيد. ومع هذا كله لم يؤمنوا به بل كذبوه، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، أي ثم انصرفوا عن ذلك الرسول المؤيد من الله تعالى وظلوا كافرين بعدما شاهدوا منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال عليه. ولم يكفيهم التولي عنه والإعراض عن اتباعه، بل بهتوه ورموه بالبهتان وقالوا معلم مجنون، أي يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف، كما قالوا عنه مجنون لا يعي ما يقول. فهل يتوقع من قوم هذه طبيعتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟ ولذلك قال ربنا: أنى لهم الذكرى. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحديد، والآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إخوة الإيمان، جميل من الإنسان أيا كان هو أن يكون نقطة ضوء تنير دروب الآخرين، نقطة ضوء تأخذ بأيديهم ليقودهم إلى بر الأمان والمعرفة النافعة الهادفة. جميل أن يكون قلمك نقطة ضوء تبعث في الآخرين كل خير. جميل أن يكون لسانك نقطة ضوء تريح بها الآخرين. جميل أن تكون كلماتك نقطة ضوء تنير بها عقول وقلوب الآخرين. جميل أن يكون حديثك نقطة ضوء تبعث الأمل في نفوس الآخرين. جميل أن يكون فكرك نقطة ضوء تحدث النضج في أفهام الآخرين. جميل أن يكون صمتك نقطة ضوء تبث العافية في أجساد الآخرين. جميل أن تكون نظرتك نقطة ضوء تريح وتمنح الأمان لمن تنظر إليه من الآخرين. جميل أن يكون دورك نقطة ضوء تشرق بها الشمس لتدخل منها إلى نوافذ الآخرين.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء

0: بدءا من أول سورة سبأ وحتى الآية 37 من سورة فاطر، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فالمتأمل في استعمالات القرآن الكريم للألفاظ يجد استخدامه للفظ واحد في معاني مشتركة، ومن ذلك لفظة الأهل والآل والصاحب. فقد وردت كلمة أهل في القرآن الكريم على ثمانية أوجه. الوجه الأول: الأهل بمعنى ساكن القرى، كما في قوله تعالى: أفأمن أهل القرى، أي ساكنوها. والوجه الثاني: الأهل بمعنى قراء التوراة والإنجيل، كما في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي يا قراء التوراة والإنجيل وحفاظها. والوجه الثالث: الأهل بمعنى الأصحاب، كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إلى أصحابها. والوجه الرابع: الأهل بمعنى الزوجة والأولاد، كما في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي بزوجته. والوجه الخامس: الأهل بمعنى القوم والعشيرة، كما في قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والوجه السادس: الأهل بمعنى المختار، كما في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وكلمة التقوى هي التي يتقى بها من الشرك. وعن مجاهد أيضا أن كلمة التقوى هي كلمة الإخلاص. وكانوا أحق بها وأهلها، أي أحق بها من كفار مكة، لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه، وكان الله بكل شيء عليما. والوجه السابع في استعمالات القرآن لمعنى لفظة الأهل بمعنى القوم الذين بعث فيهم نبي، كما في قوله تعالى: وكان يأمر أهله، أي قومه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والوجه الثامن: الأهل بمعنى المستحق، كما في قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي المستحق لأن يكون أهلا للتقوى وأهلا للمغفرة. وهناك فروق لغوية دقيقة بين لفظة الأهل والآل في القرآن الكريم. فالأهل خاصة الرجل، وما يجمعه وإياهم سبب أو نسب أو دين أو ما يجري مجراها من صناعة وبيت وبلد، كما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بينما الآل هم أشراف الأهل المنسوب إليهم، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهناك فروق لغوية أيضا بين الأهل والآل والصاحب. فالأهل ما يجمعك بهم سبب أو نسب، والآل هم أشراف القوم. أما الصاحب فهو كثير الملازمة لك، ودرجته أدنى من الأهل والآل. ومن ذلك قوله تعالى: يا صاحبي السجن، وقوله تعالى: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، وغيرها من الآيات. قال الخليل في العين: أهل الرجل زوجه وأخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، ومن هذا يقال: فلان أهل كذا أو كذا. وجمع الأهل أهلون وأهلات، والأهالي جمع الجمع، وجاءت الياء التي في الأهالي من الواو التي في الأهلون. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونستكمل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ختمت هذه الآية بقول الله عز وجل: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. المقصود بالنصيب المفروض؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله تبارك وتعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي أقسم هذا الشيطان اللعين بأنه لن يكف عن إضلال بني آدم وإبعادهم عن طريق الحق. ووجه عطف هذه الجملة على ما قبلها الجمع بين صفة اللعنة وهذا القول الشنيع: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فهما صفتان تؤكدان مرود هذا الشيطان، فهو جامع لهاتين الصفتين، أنه ملعون وأنه صدر منه هذا القول الشنيع الخطير الذي لا يصدر إلا من حاسد حاقد مبالغ في العتو والعناد وإظهار الشر، فقال هذه العبارة متبجحا مظهرا العداوة مصرا عليها. ماذا قال؟ وعزتك لأجتهدن في إبعاد غيري كما أبعدتني. والمعنى: لأتخذن من عبادك الذين خلقتهم من ذرية آدم نصيبا مفروضا، أي مقدارا معينا قليلا كان أو كثيرا، أي أنه سيستهوي طائفة من عباد الله ويسيطر على نفوسهم ويجعلهم في طاعته بدل أن يكونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الأستاذ الشيخ محمد عبد رحمه الله: إن النصيب المفروض هو ما للشيطان من نفس كل واحد من الاستعداد للشر، الذي هو أحد النجدين في قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. أو أن المقصود بالنصيب المفروض هم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه، فكل من أطاع الشيطان من بني آدم فهو نصيبه المقطوع منهم له. وإنما وصف النصيب بالمفروض للدلالة على أن هذا النصيب معلوم ومقدر بتقدير الله تعالى وحكمته، وأيضا للدلالة على أن هذا اللعين قد علم أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من أطاعه واتبعه وتولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لا يزال الحديث والآيات مرتبطة بهذا العهد الذي قطعه الشيطان على نفسه: ولا أضلنهم.
2: أحسنت، هذه الآية تكملة لما قاله الشيطان المريد متوعدا بني آدم. ففي الآية السابقة حكى الله سبحانه وتعالى عنه قائلا عن الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وهذه الآية جاءت لتتمم حكاية ما قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، إلى آخر الآية الكريمة. وعليه فإن مجموع ما أقسم عليه إبليس اللعين خمسة أمور: أحدها اتخاذ نصيب من عباد الله وهو اختياره إياهم، والثاني إضلالهم وهو صرفهم عن الهداية وأسبابها، والثالث تمنيته لهم وهو التسويل الذي لا ينحصر في نوع واحد من الأمان الكاذبة، فيمني هذا بطول العمر وهذا بدوام الصحة وهذا بالتسويف والتأجيل في التوبة وهذا بجمع الأموال بأي طريق. وقيل إن المقصود بالأمان اعتقاد أنه لا جنة هناك ولا نار ولا بعث ولا حساب، وكلها أماني كواذب باطلة. والرابع أمره إياهم بتبتيك آذان الأنعام، أي شقها وقطعها، والبتك معناه الشق والقطع، حيث أنهم كانوا يفعلون ذلك على أنه أمر تكليفي مطلوب منهم يتقربون به للأوثان التي كانوا يعبدونها. وما كان ذلك إلا من الشيطان الذي زين لهم ذلك فاتبعوه بجهل وبتبعية مطلقة من غير أدنى تفكير أو تعقل. وإلا فما الذي يعود عليه من هذا الفعل وهو شق آذان الناقة إذا ولدت 5 أبطن وجاء الخامس ذكرا، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها؟ إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تفاهة عقولهم وعلى سخافة تفكيرهم وانحدار تبعيتهم. والأمر الخامس الذي أقسم عليه إبليس اللعين أمره إياهم الناشئ عنه تغيير خلق الله، أي أنه يزين لهم الشر فيغيرون خلق الله تعالى بتشويه الأجسام، حيث كانوا يقومون بخصاء العبيد ووشم الجلود وفقع عين الجمال. قال العلامة ابن كثير وغيره: المقصود بتغيير خلق الله أي تغيير دين الله. وقد قال الله جل وعلا في حديث القدسي الجليل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، يعني فحركتهم تحريكا شديدا، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي. فتغيير الخلق يشمل التغيير المادي الحسي كما يشمل المعنوية كذلك، وكل ذلك ما هو إلا خضوع لنزغات الشيطان وأوامره. ولذلك كان كل من اتبعه في هذه الأوامر وليا من أوليائه. ولذلك كان ختام الآية بقوله جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وإنا لننح من هذا الختم للآية التأكيد على أن الله جل وعلا منزه عن ظلم هؤلاء الذين استوجبوا العقوبة، وهو الخسران المبين بمحض إرادتهم، فهم الذين سلكوا طريق الشيطان بغوايته لهم وأمانيه التي كان يلقيها في قلوبهم، وكلها أماني كاذبة باطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الشيطان وكيده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: 11:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 38 من سورة فاطر.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور فاطر وياسين والصافات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 75 من سورة الصافات.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 75 من سورة الصافات وحتى الآية 88 من سورة صاد، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. نقدم معه عرضا وتحليلا لكتاب شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها، لفضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي المتوفى في عام 1988. ضيفنا الكريم دكتور عادل محمد أبو الهيثم، نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب الذي أفرده صاحبه للرد على عدد من الشبهات والأكاذيب التي يثيرها خصوم القرآن بين الحين والحين. والشبهة الأولى التي طلع المؤلف بالرد عليها ودحضها، ادعاء خصوم القرآن أن هذا القرآن الذي بين أيدينا يختلف عن القرآن الذي كان في زمن النبي والصحابة، وأنه حدثت فيه زيادة ونقص، لأنه كما يدعون لم يجمع في عهد النبي ولم يدون بشكل كامل. فكيف رد المؤلف على هذه الأكاذيب والافتراءات؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ونقول ردا على الشبهة الأولى إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي وعد الله تعالى بحفظه، ووعد الله لا يتخلف، فقد حفظه الله من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، ولم يذهب منه حرف واحد، ولم يتغير فيه شيء من شكله ولا ضبطه، بل كان محفوظا بعناية الله تعالى من وقت أن تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة عز وجل، وذلك في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عرضه عليه مرتين في السنة التي توفي فيها، فقد حظي القرآن بأوفى نصيب من عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تصرفهم عنايتهم بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته ونقشه في السطور بعد أن حفظوه واستظهروه ونقشوه في صفحات الصدور، وكان ذلك بمقدار ما سمحت به لهم وسائل الكتابة وأدواتها في عصرهم. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابا للوحي، فكان كلما نزل عليه شيء من القرآن أمرهم بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثق والاحتياط في كتاب الله تعالى، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ، ثم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه من تشريع وعقائد وأحكام.
4: نعم، والذين كتبوا الوحي ودونوا القرآن كانوا جميعا من أوثق الصحابة ومن أعلمهم وأعظمهم دينا وأمانا.
5: كان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، فمنهم أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. ومنهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 40 كاتبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع المكتوب من سورته فيكتبونه فيما يسهل عليهم من السعف جريدة النخل واللخاف الحجارة الرقيقة والرقاع قطعة من جلد أو ورق وعظام الأكتاف والأضلاع ثم يوضع ذلك المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلم ينقض العهد النبوي السعيد إلا والقرآن كله مكتوب ومجموع على هذا النمط بيد أنه لم يكتب في صحف ولا في مصاحف بل كتب منثورا كما سمعت بين العظام والرقاع ونحوها مما ذكر.
4: نعم، إذن القرآن الكريم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه عدد من كبار الصحابة الأجلاء وكتب على الصورة التي أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بنفس ترتيب الآيات والصور كما هو بين أيدينا، وهذا الترتيب توقيفي وليس كما يزعم خصوم القرآن من أن فيه شيئا من التدخل البشري زيادة أو نقصا أو تقديما وتأخيرا.
5: روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال ضعوا هذه السورة في الموضع الذي ذكر فيه كذا وكذا، وكان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل عليه السلام، فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ضعوا كذا في موضع كذا من سورة كذا، ولا ريب أن جبريل عليه السلام كان لا يصدر في ذلك أمرا إلا عن أمر الله عز وجل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون القرآن، فمنهم من كتبه كله مواظبا على ذلك، ومنهم من كتب بعضه، وكل فيما تيسر له من قرطاس أو كتف أو عظم أو نحو ذلك بالمقدار الذي يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله والخلاصة من ذلك أن القرآن كان مكتوبا كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كتابته ملحوظا فيها اشتماله على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد.
4: المؤلف في هذا الكتاب ذكر سببا وجيها لعدم انتشار المصاحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأول عهد الصحابة قبل عهد سيدنا عثمان الذي نسخ المصاحف وفرقها في الأمصار، فماذا جاء في ذلك؟
5: لم يكن القرآن وقتئذ مجموعا في مصاحف عامة لاعتبارات كثيرة، منها لم يوجد من الدواعي لكتابته مثلما وجد في عهد أبي بكر حتى كتبه في صحف، ولا مثلما وجد في عهد عثمان حتى نسخه في مصاحف، لأن المسلمين وقتئذ كانوا بخير والقراء كثيرون، ولم تتسع رقعة الإسلام بعد، والفتنة كانت مأمونة، والمعول عليه في ذلك الوقت الحفظ أكثر من الكتابة، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم باستظهاره تفوق الوصف على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم.
4: نعم، صلى الله عليه وسلم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب، شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها للشيخ محمد الصادق قمحاوي في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نتأمل آيات القرآن الكريم وصور التشكيل الأسلوبي فيه، نخلص إلى أن البيان القرآني حريص على أن تسود روح الأمة في حياة المسلمين. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: ليتنا نستجلي ذلك من خلال آيات القرآن الكريم، كيف كان البيان القرآني حريصا على أن تسود روح الأمة في حياة المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكثيرة هي الآيات والسياقات التي تستنهض الأمة بدلا من تمزق وتشرذم وأوطان. كل وطن يسعى في دائرته هو وفي آماله هو، دون أن يستشرف نظره ما تأمله الأمة كأمة ووسائل النهضة، كم منها تحقق وكم لم يتحقق، وهكذا عنيت كل أمة بذاتها أو عني كل إقليم بذاته دون أن ينظر إلى أشقائه من الأقاليم الأخرى. اللهم إلا في بعض التوجهات الواعية المستنيرة من الساسة وولاة الأمور. في القرآن الكريم نقرأ قول الله تبارك وتعالى يخاطبنا كمسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام ليس مجرد الإمساك بحبل، وإنما هو لف الحبل حول المعصم بحيث يكون التمسك به أقوى والتأثير أشد. وحبل الله المراد به هنا هو القرآن والسنة، من باب أن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم وأقوال له، وهي أيضا ذات دور في فهم مضامين القرآن الكريم. وأقوال الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى باتباع هؤلاء الخلفاء الأربعة أيضا مما يجب أن نتمسك بمضامينه ومحتوياته. الأمة إذا فهمت هذه الأربعة فهما واعيا وسطيا مستنيرا ليس متطرفا وخاليا من الغلو والعصبية، ستكون أرشد أمة، وستسود وتقود وتستعيد أمجادها التي كانت. فما تحققت تلك الأمجاد إلا بالعناية الكبرى بهذه الروافد، القرآن وما حول القرآن من سنة وسيرة عطرة.
1: طيب دكتور، يعني لماذا فرطنا في هذه الثوابت، أو بمعنى آخر لماذا لا تزن الأمة نفسها على كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتفرط في دستورها؟ هل هناك أسباب؟
2: نعم، استطاع البشر على المستوى العالمي أن ينجزوا حضارات راقية وأن يتبحروا في علوم الحياة بحيث أخذوا لواء النهضة والتقدم من أيدي المسلمين. وتلك أمور تمت بتخطيط أن يبثوا في الأمة أن الذي ينهض هو العلم التجريبي وحده، وأن علومنا الروحية علوم هي التي تدخل الجنة، علوم الروحية والتي تعنى بالجانب الروحي هي التي تدخل الجنة أما علوم الحياة هذه فلا شأن لها بالجنة، وهي علوم دنيوية. وابتلع المسلمون الطعم ونسوا أن الحياة تتطور وترقى، وأن القيامة لن تقوم على أرض مهملة لا نمو فيها ولا ازدهار. إن القيامة لن تقوم إلا والكوكب الأرضي في قمة النهوض والتألق، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ابتلع المسلمون الطعم وتشرنقوا حول علوم الشريعة والدين، واهمين بأن ما ينشره الأعداء ويبثونه من سموم خفية هذا يراد به إقصاء المسلمين عن التقدم والنهضة.
1: كان ذلك عن عمد يا دكتور.
2: نعم.
1: كان ذلك عن طريق استهواء عقول بعض الشباب.
2: نعم.
1: كنا نجد الطالب في كلية الهندسة، الطالب في كلية الطب،
2: أيوة،
1: الطالب في تخصص الفيزياء والكيمياء يترك التخصص ويذهب ليقول حديثا وليكون محفظا.
2: بالضبط.
1: يعني
2: بالضبط.
1: ويعتقد أن هذا هو الطريق الصواب.
2: للأسف، للأسف. نحن أحوج إلى أن نتقن علوم الحياة بالمستوى نفسه الذي نتقن به علوم الروح. يبقى في توازن، يبقى في توازن.
1: والله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا في الأخذ بالأسباب.
2: لا إطلاق.
1: لو الكافر أخذ بأسباب العلوم الدنيوية سيحقق الله عز وجل
2: له. هذا ما حصل. هذا ما تم. هم خططوا لذلك وأقنعوا أمة غافية، غافية بكل أسف. استناموا إلى ما أنعم الله به عليهم إذ فتحت أقطار السماوات والأرض، فظنوا أن هذه تأتيهم بالبركة وبالذكر، وما مع احترام لا لتلك العبادات، الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير عبادات لا نستطيع أن نمسها بكلمة، لكن أن تلهينا عن سيادة الحياة وعن ركوب أعناق الأرض وعن التمكن في العلوم الحياتية التي تعطينا أسباب القوة وأسباب النهوض وأسباب الاستقرار، هذا حرام. نحن في حاجة إلى إعادة النظر في ما ندرس.
1: نعم، نحن في حاجة إلى إعادة ترتيب، نحن في حاجة للجمع بين العلوم الدنيوية والعلوم الدينية.
2: على العلوم الدنيوية دينية، قل
1: نعم.
2: بين العلوم الروحية والعلوم الحياتية.
1: نعم.
2: علوم الكون يا أستاذ.
1: الطالب الذي يجتهد في كليته سواء كانت في الهندسة أو الطب،
2: طبعا
1: هو يعني يقيم الإسلام بمعناه الحقيقي.
2: صح.
1: لا تترك هذا التخصص وتذهب إلى تخصص وأقرب وتقول يعني قراءة القرآن والحديث والسنة لها
2: مطالب أيضا.
1: نعم.
2: لكن لها كلية أصول الدين. أنت في الهندسة، نحن محتاجون إليك مهندسا عبقريا.
1: نعم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وعن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وعنه رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الممتحنة والصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق يخرجون الرسول

يوم القيامة يفصل بينكم.

سبح لله ما في السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الممتحنة والصف، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له، ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه، ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. يقول تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ليس العجيب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجيب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. وكما قال بعض العارفين: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ طلعت هواش.

وتكحلت وهم السرائر.

كان هذا الابتهال للشيخ طلعت هواش. الواحدة إلا 6 دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر،

من آيات الله البينات من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمن والأمان من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده، فالأمان أساس استقرار الحياة، وبه تصان الحقوق وتستقيم المعايش وتطمئن القلوب. وما من أمة فقدت الأمن إلا ذاقت الخوف وتعطلت فيها مصالح الدنيا والدين. وحب الأوطان من الهدي الذي أقره الإسلام، والدفاع عنه واجب شرعي ومسؤولية جماعية، وبها تحفظ المقدسات وتصان الكرامة ويدفع عن الناس الفساد والعدوان. وفي هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان الأمن والأمان من أعظم النعم من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن الأمن ضرورة من ضروريات الحياة، بل هو من أعظم مقاصدها، وبه تستقيم المجتمعات وتزدهر، وهو ضد الخوف والقلق والاضطراب. فإذا غاب الأمن اختلت الحياة وانتشرت الفوضى وضاعت الحقوق. ولذلك كان الأمن نعمة ربانية عظيمة لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا من فقدها. وقد امتن الله تعالى بنعمة الأمن في مواضع متعددة من كتابه الكريم، فقال سبحانه: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كما امتن سبحانه على المؤمنين فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام أن قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقد قدم نعمة الأمن على الرزق إشارة إلى أن الأمن أصل يبنى عليه كل خير. وفي السنة النبوية كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال دعا فقال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وقد فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال النعيم: هو الأمن والصحة. اللهم إنا نسألك أمانا دائما ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الأمن والأمان من أعظم النعم، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل وليد سيد أحمد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من أول سورة الزمر.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

بشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: بدءا من أول سورة الزمر وحتى الآية 22 من سورة غافر، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 13 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. معنا اليوم أسرة حافظة لكتاب الله تعالى ومتفوقة دراسيا. نتعرف على الأم.
2: الاسم سيد جاد عزب، حاصلة على ليسانس أداب إعلام جامعة بنها، قرية كفر رجب، مركز كفر شكر، محافظة القليوبية.
1: أهلا بحضرتك.
2: أهلا
1: دورك
2: بحضرتك
1: في حفظ القرآن الكريم والتفوق الدراسي للابن وللأبناء.
2: الحمد لله والشكر لله دائما وأبدا. أنا وقفت جنب أولادي كتير وبحاول أتفرغ لهم في الوقت وأساعدهم في ترتيب الوقت، وبالنسبة للشيوخ بوصل معالي الشيخ اللي هو عايز يروح له عشان يكون مرتاح معاه، وبحاول أنني أرقى وأسعد معاه لأعلى الدرجات وأعلى المنازل.
1: بتراجعي له في الحفظ؟
2: ايوه براجع له وبحاول احكام، والحمد لله شغاله معايا. يعني نفسي ان هو يكون حاجه كبيره باذن
1: هل
2: الله.
1: هل شارك ان شاء الله؟ هل شارك في مسابقه؟
2: ايوه الحمد لله، مسابقه الجائزه الكبرى.
1: نتعرف على الابن.
3: الاسم سعد اسامه سعد.
1: الصف الدراسي سعد.
3: الصف الاول الاعدادي، محافظه القليوبيه.
1: استمع منك مما تحفظ من سوره طه، تفضل.

0: بارك الله فيك لابن سعد وفي والديك.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة لابن
2: منة الله أحمد إسماعيل، طالبة في الفرقة الأولى كلية الهندسة، محافظة القليوبية، مركز كفر شكر، قرية كفر رجب.
0: أستمع منك مما تحفظين من سورة الحشر، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن منة الله أحمد كلية الهندسة. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء وليد سيد أحمد وتوفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى جعل للمتقين في كتابه خصوصية وبشرهم بكثير من البشرى لكي يعملوا ويجتهدوا في تقواهم، فقال سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة،

0: لهم من ربهم الحسنى فلا يسمعون حسيسها ولا هم يحاسبون، يدخلون الجنة بلا حساب، لهم مقام وقدر كبير يعرفون به عند ربهم يوم القيامة. وإن أخفاهم الله عن عباده في الدنيا فهم معروفون في الملأ الأعلى، ويباهي الله بهم ملائكته. ساعتنا الآن تمام الثانية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا سورة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد طلع علينا سورة الجمعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
1: لم تعد ألعاب الأطفال مجرد دمى تتحرك في أيديهم، بل دخلت في صناعتها التكنولوجيا وحولتها إلى أجهزة عصرية يتواصل معها الأطفال، مما يزيد من ارتباطهم بها.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحقا مع هذا التطور والتقدم التقني والتكنولوجي، وخاصة فيما يتعلق بالألعاب، ونحن نعلم كما تعلمنا من علمائنا رضي الله تعالى عنهم وكذلك من استقراء الواقع أن الأطفال دائما يميلون إلى ما يتعلق باللعب أو بالمرح، وبالتالي لو استطاع الطفل أن يتعامل مع أي أداة أو مع أي لعبة بهذه الطريقة أو بهذا التفاعل فيستطيع أن يتعلق بها، بل يميل إليها وحب التملك لها. فلما تطورت الأمور ووصلت إلى هذا المستوى من هذا التقدم، وأصبحت الألعاب مجرد حركات بالأصبع على ما يتعلق بهذه الأجهزة أو بهذه الأشياء الحديثة أو بهذه الأمور التي يستطيع الطفل أن يمسكها في يده وأن يتعامل معها أو يتواصل من خلالها مع هذه الألعاب بمستويات متقدمة، لا شك أن ذلك جعله يميل إليها أكثر، بل وقد يتعلق بها. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفات وإلى فهم وإدراك ووعي لما يتعلق بهذا الأمر من حيث هذا التعلق من الطفل بهذه الألعاب وبنحوها.
1: نعم، ويتوقف ذلك أيضا على عدد الساعات التي يقضيها الطفل أو حتى الشاب أمام هذه الألعاب، سواء ألعاب الكمبيوتر أو الهواتف التي تتضمن أحدث الألعاب.
2: وهنا الملمح الأول فيما يتعلق بالوقت. الوقت للأسف الشديد قد يغفل ولي الأمر أو المسؤول عن الطفل أو حتى الذي يتابع أمور الشباب أو الأب أو الأم، أيا كان هذا الإنسان المسؤول يجب عليه أن ينتبه إلى هذا الوقت الذي يمضيه هذا الطفل أو هذا الإنسان أمام هذه الألعاب. هذا الأمر يحتاج إلى فهم دقيق، لأنه كلما طال الوقت قد يصل الأمر والعياذ بالله إلى التوحد، أي أنه بالفعل يتوحد مع هذا الجهاز ويمتنع عن الحوار ويمتنع حتى أحيانا عن الاستجابة أو عن التفاعل مع الناس، وأحيانا يمتنع حتى عن الطعام أو الشراب، لأنه يصل به لطول الوقت مع هذه الألعاب إلى ارتباط شديد واندماج وأن يتوحد مع هذا الجهاز أو مع هذه الألعاب، ولا يستطيع أن يتركها من يده ويغضب غضبا شديدا ويبكي مع الصراخ مع أشياء كثيرة يصدرها هذا الطفل الصغير إن أخذت منه هذا الجهاز أو منعته من اللعب. وأيضا الأمر قد يصل مع هذا الشاب الكبير أو مع هذه الفتاة أيا كان العمر، لأنه قد يصل إلى مرحلة عالية من التقدم فيما يتعلق بالأعصاب أو بالعمليات الخاصة بعمليات الدماغ، لأنه يرتبط ارتباطا شديدا بهذه الألعاب، لأنها تشعره بكمية كبيرة من السعادة ويرتبط بها إفرازات خاصة بالدماغ ويتعلق بها تعلقا شديدا.
1: ومؤخرا يا دكتور، تحولت هذه الألعاب بين الشباب إلى ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة المراهنات الإلكترونية أو ما يسمى بالقمار الإلكتروني، وتوهم الشباب بالثراء السريع، فلم تعد مجرد لعبة بل تحولت إلى إدمان يهدد الاستقرار المالي والنفسي والاجتماعي.
2: وهنا الملمح الأصعب فيما يتعلق بهذه الألعاب، نوعية هذه الألعاب. ليست فقط هذا التقدم التكنولوجي أو التقني، وليست فقط مسألة التعلق بها أو التوحد معها، بل تطور الأمر إلى نوعية خاصة من الألعاب يكون فيها القمار، وكما تعلمنا من القرآن الكريم الميسر، وهو ما يتعلق بلعبة معينة وبوحدات معينة تطلق عليها أسماء متعددة، يستطيع من خلالها أن يحصل هذا الشاب أو هذا اللاعب على هذه الأمور أو هذه المسميات وتخزن عنده بشكل أو بآخر، سواء كان في إيميل خاص أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يستطيع أن تمتلك هذه الأشياء ويستطيع أن يضارب بها أو أن يبيع هذه الأشياء. وهنا للأسف الشديد قد تكون المدخل أو هي المدخل الرئيسي أحيانا إلى المحرمات. أولا هي من القمار كما قال الدار الإفتاء المصرية، والأمر موسع جدا وبابه واسع ومعروف بالفتوى الرسمية لها، وهذا ليس من بعيد. ثم الأمر الثاني ما يتعلق بأنها قد تتسبب في الاعتداءات على الآخرين، أو مسألة أنه هو يمتلك هذا الثراء، أو يصبح هذا الإنسان على مستوى عال من الأموال التي يحصل عليها، ويستطيع أن يقامر أو أن يراهن أو أن يبيع أو أن يشتري. وكل ذلك كما قال دار الإفتاء ليحتاج إلى ضوابط شديدة، لأنه يتسبب في هذه الأمور التي نهى عنها الشرع الحنيف. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله العظيم المبارك: فهل أنتم منتهون، أنه يجب أن ننتهي عن هذه الأشياء. ثم يأتي الملامح الأخرى كما تفضلتم، مسألة عدم الاستقرار النفسي،
1: وهي أهم الأضرار. نعم. لهذه المراهنات بالنسبة للشباب
2: فعلا، لأن الإنسان حينما يرتبط بها ثم يتطور الأمر إلى كل هذه الأمور السيئة من المراهنات أو القمار أو غير ذلك، يتعدى إلى ما يتعلق بالتعامل مع غيره من أماكن مختلفة ومن دول مختلفة ومن ثقافات مختلفة، وقد يصل إلى بيئات فيها العدوان فيعتدي عليه الآخرون. وهنا حينما يأتي هذا الاعتداء، قد يكون الاعتداء اللفظي، وقد يكون هذا الاعتداء بأمور أخرى تتعلق مثلا بسرقة أشياء خاصة به، أو بالزج به في أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أو يكون الاعتداء الجسدي، يأتي إليه هؤلاء ليعتدوا على هذا الإنسان الذي كان يقامر معهم. ثم ما يتعلق بالنواحي النفسية السيئة جدا التي يتأثر بهذا الإنسان الذي أصبح يلعب بهذه الألعاب ويقامر أو يراهن ويتعلق بها تعلقا شديدا، ويكون كل همه في هذه الحياة أن يسعى للحصول على هذا المال وبأي طريق وبأي وسيلة. ومن هنا يكون الأثر الاجتماعي السيء وكذلك السلوكي عليه في حياته.
1: وهنا يجب أن يحدث تدخل فوري من الأهل للتوجيه أو تنظيم استخدام مثل هذه الألعاب.
2: هنا نحتاج الأمرين. الأمر الأول ليس فقط التوجه أو التدخل المباشر، أولا ما يتعلق بحسن الرعاية، حسن الانضباط، مسألة أن أنا دائما أهتم بالابن حتى لو كان الطفل الصغير الذي هو يبكي كثيرا ويغضب كثيرا، وتستطيع الأم بشكل أو بآخر أن تسكت هذا الطفل، أن تعطيه هذه اللعبة أو تعطيه هذا الجهاز ليلعب، وهي للأسف الشديد تقع في هذا، يعني عفوا لو قلنا الفخ، أنها حينما تعطي له هذا الجهاز ويسكت أو يصمت أو يستكن، فتستطيع أن تنتهي من الأعمال الخاصة بها، ولكن هي تغفل عن مسألة التوحد مع هذا الجهاز أو التعلق الشديد به، وكذلك الآثار السلبية السيئة الكثيرة التي تأتي إلى الدماغ وإلى العقل، وما يتعلق بالانتباه وما يتعلق بالتشتت الكثير معه، وقلة الفهم وقلة الاستيعاب والحفظ إلى آخره. الأمر الثاني لابد من التدخل السريع. التدخل السريع دائما مع الملاحظة، التدخل يكون بلطف ويكون بأساليب أخرى، ولا نغفل عن أمر هام وهو البدائل. البدائل الأساسية في الحركة، في السكون، في اللعب بالأيدي، في الرسم، فيما يتعلق بألعاب معينة،
1: هوايات أخرى.
2: نعم، ويستطيع من خلالها مع هذه الهوايات أن يتحرك، يتحرك الجسم ويتحرك اللسان بالكلمات، فيبحث عن ألفاظ يعبر بها، وبالتالي يسعى لأن يتعلم ألفاظ جديدة، ومن هنا يستطيع أن يتحرك، فينبت لديه الرغبة الشديدة في أنه يتعامل بهذه القوة، بهذه العضلات، مع هذه الأعصاب، مع هذه العظام، ومن ثم يتحرك هنا وهنا، بل يخرج، وقد يخرج معه ولي الأمر إلى المتنزهات، ويتعامل مع الأقارب، مع الجيران، مع الزملاء، مع الأصحاب، أو في دور مثلا الحضانات إن كان هذا الطفل صغيرا، أو في المدرسة مع زملائه. كل هذه الأمور من شأنها أن تنمي بداخله هذه الأمور الخاصة، الخاصة بالعمليات الدماغية أو الأعصاب أو ما إلى ذلك. لابد من حسن الرعاية والاهتمام مع قوة الملاحظة والمراقبة، ثم التدخل فورا إذا لزم الأمر.
1: هذا يوضح لنا أهمية التوجيه الأسري والمدرسي لاستخدام هذه الأجهزة المتطورة، مع الاهتمام بتوعية الأطفال والشباب بالطريقة الصحيحة لاستخدام تلك الأجهزة، مع الاهتمام بأهمية الارتباط الأسري. شكرا لكم إخوتي، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

تجعلوا كسفا فترى الودق يخرج

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة كنا مع هذه التلاوة من سورة الروم تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال بصوت الشيخ بلال مختار.

0: قدم المبتهل الشيخ بلال مختار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 23 من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 23 من سورة غافر وحتى الآية 38 من سورة فصلت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 5:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار. اللهم يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، الله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان بالكثير من النعم، وقد سمى صورة كاملة في القرآن باسم الإنسان، وهي صورة مدنية. فالله سبحانه وتعالى يقول في مستهلها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فلقد استدعى الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق من العدم، وأوجده وأوجد له، وسخره لعبادته وسخر له، وسبحانه وتعالى لم يتركه هملا، ولكنه أنزل له منهجا وتقويما، لم يتركه للأنام، ولم يتركه في هذه الحياة دون أن يبين له ما ينفعه وما يضره. فما الواجب على الإنسان إزاء ذلك إلا أن يرجع بالعبادة وبالشكر لهذا الخالق سبحانه وتعالى، الذي امتن عليه بأن أوجده من عدم، بأن خلقه ورزقه وجعل منه الذرية والولد، وسخر له كل شيء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإنسان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

قوة قدر.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الكرام.
1: نود في هذه الحلقة أن نقول للشاب: حاول تقبل النقد بصدر الرحب، فالنقد البناء وسيلة للتطور وليس تقليلا من قيمتك.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتكلم عن النقد البناء، فالنقد البناء هذا عامل أساسي من عوامل التطور، سواء ذلك على النواحي الشخصية أو كان على النواحي العملية والنواحي المجتمعية. فقد نرى ونشاهد من بعض أبنائنا أو من بعض بناتنا عدم تقبلهم للنقد البناء من جانب أمهم أو من جانب أبيهم، فقد يصدر من بعضهم أو من بعضهن بعض السلوكيات الخاطئة، وحينما يراها بعض الآباء أو تراها بعض الأمهات ويقومون بنصحهم وبنقدهم وبإرشادهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه، نجد بعض الشباب يتذمرون، أو بعض البنات قد تعبس في وجه أمها بشكل أنها تنظر إلى أمها وكأنها يعني كأن الأم تريد أن تقلل من شأنه أو من شأنها، فهذا أمر خاطئ. ولكن يقول كما قال بعض علماؤنا: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فنحن بشر، والبشر منا قد يخطئ وقد يصيب، وإن من الواجبات علينا كما قال صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. فهذه النصيحة هي أن نقدم النقد البناء لدى زملائنا في العمل، لدى أبنائنا، لدى بناتنا، لدى جيراننا. فهذا النقد البناء يؤدي إلى تحسين العلاقات، يؤدي إلى التقدم في العمل. فها أنا ذا أقوم على حراسة بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وعندما يأتي إلي شاب ويقول لي: يا شيخ أريد أن تهتم بدورات المياه، أقول: لا مشكلة، أهلا وسهلا ومرحبا، وأذهب بنفسي ولا مشكلة في ذلك. حينما يأتي إلي آخر ويقول لي: نريد أن نطور بعض المناهج، أهلا وسهلا، لا مرحبا. فالحكمة هي ضالة المؤمن، فعلى المؤمن العاقل وعلى الإنسان العاقل هو أن يقبل النقد البناء، وأن يسعى في تطوير نفسه، وأن يسعى في تطوير غيره، وأن يقدم النصح للغير في كل ما هيأه الله سبحانه وتعالى له. فهذه حكمة قد غرسها الله سبحانه وتعالى في بعض عباده، وهذه بصيرة قد أفاض الله سبحانه وتعالى على بعض أحبابه. فحينما يأتي إلي بمن يحمل هذه النصيحة ويحمل هذه البصيرة، فأهلا وسهلا ومرحبا. فكم من المشاريع قد طورت بنصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، وكم من الأحوال قد انصلحت بنصيحة قدمت بطريقة نقد بناء لشخص أو لأسرة أو لمجتمع أو لمؤسسة أو لعمل أو لمصنع أو لمتجر. فكلنا كما علمنا صلى الله عليه وسلم وكما أرشدنا: المسلم مرآة أخيه المسلم. فلا يجب علينا أن نبتعد عن النصح لغيرنا، وأن نقدم النصيحة وأن نقدم المشورة لكل من طلب منا نصيحة أو طلب منا المشورة، ونحن نطمع في كرم الله سبحانه وتعالى ونطمع في الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من المحبة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في نفوس المسلمين والمسلمات. قال ربنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في كتاب جامع العلوم والحكم، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لرجل: كم أتت عليك؟ قال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل بن عياض: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل بن عياض: أتعرف تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال الفضيل بن عياض: يسيرة. قال الرجل: ما هي؟ قال الفضيل: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقى.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. وعن الزهري عن ابن أكيمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح، فقال: هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل: أنا. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الفرقان. الآن يقدم لها الدكتور المحمدي عبد الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، بعد قليل سوف ننصت بمشيئة الله خاشعين إلى آيات بينات من سورة الفرقان، وهي سورة مكية تبدأ الآيات ببيان ما يتطاول به المشركون على ربهم وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات، ثم يعجل السياق بعرض ما ينتظرهم من عذاب الآخرة عقابا على ذلك التطاول، ثم تعرض الآيات اعتراضاتهم على تنزيل القرآن مفرقا، وتعقب الآيات ببيان الحكمة من تنزيله مفرقا، ثم تشير الآيات إلى طمأنة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على عونه له كلما تحدوه الكافرون، وتشير الآيات إلى عرض الله على رسوله وعلى المشركين مصارع المكذبين قبلهم، وتوجه الآيات نظر المشركين إلى مصارع قوم لوط وهم يمرون على قريته المدمرة، مستنكرا ألا يحرك قلوبهم منظرها وهم يمرون عليها. كل ذلك كان مقدمة لعرض استهزائهم بشخصه صلى الله عليه وسلم وتطاولهم على مقامه، وما تكاد الآيات تعرض هذا حتى تعقب الآيات على ذلك تعقيبا قويا تحقرهم فيه وتحتقرهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم تشير الآيات إلى مشهد الظل الوريف اللطيف الذي مده الله من وقت الأسفار إلى طلوع الشمس، ألم تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله مقيما لا يزول بطلوع الشمس، والشمس تدل على الظل بضوئها وحرارتها وتميز مساحته وامتداده وارتداده. ثم قبض الله الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس. ثم تشير الآيات إلى نعم الله بأن جعل الليل ساترا والنوم راحة للأبدان والنهار منشورا فيه لابتغاء الرزق والرياح مبشرات والماء الطهور لإحياء الأرض وسقي البشر والحيوانات. ولقد صرف الله الماء ليذكروا نعمة الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وتشير الآيات بعد ذلك إلى أن الله اختار سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الرسالة إلى الناس جميعا، ولو شاء الله لبعث في كل قرية رسولا، وهذا أمر يستوجب الجهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء هذه المهمة. وبعد هذه اللفتة تعود الآيات إلى مشهد البحار العذبة والملحة وما بينهما من برزخ وحاجز، ثم تنتقل الآيات من ماء السماء وماء البحر إلى ماء النطفة التي نشأت منها الحياة البشرية. ثم تبين الآيات بعد ذلك أن المشركين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ثم تشير الآيات إلى بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مبشر ونذير، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا، ليس هناك سوى أجر واحد للرسول صلى الله عليه وسلم، هو اهتداء المهتدي إلى الله وتقربه إلى ربه بما يراه. ثم تشير الآيات إلى قدرة الله في خلق السماوات والأرض واستوائه على العرش، وتشير الآيات بأن الشمس جرم ملتهب وأن القمر جسم بارد لا حرارة فيه وإنما يكسب نوره من الشمس. ثم تشير الآيات إلى صفات عباد الرحمن بأنهم متواضعون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنما عن استعلاء، هذا نهارهم مع الناس أما ليلهم مع ربهم فهو التقوى ومراقبة الله والشعور بجلال الله والخوف من عذابه. ثم تختم الآيات بفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصحيح. هذا وبالله التوفيق.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء

كيف

fue. Oh.

وكان الكافر على ربه ظهيرا.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ.

محمد يا منتهى سؤلي وغاية

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 6 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من

0: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: ما حكم أخذ الفتوى من الذكاء الاصطناعي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للفتوى إنما تؤخذ من العلماء، لأن الفتوى أمر شخصي، يعني لابد أن نعرف واقعة السؤال من كل واحد على حدة، حتى لو تشابه الناس في سؤالهم قد تختلف الفتوى لاختلاف الأشخاص. الذكاء الاصطناعي إنما يخرج ما نخزنه له من كتب في الفقه، وهناك بون كبير بين الفقه وبين الفتوى، يعني ممكن أن يخرج لك أقوال العلماء في المسألة الفلانية، وإنما يخرج الذكاء الاصطناعي فتوى لأمر مخصوص هو لا يدرك ذلك. ونحن هنا لا نعيب على الذكاء الاصطناعي، فهو وسيلة حديثة لها إيجابياتها الكثيرة، ولكن في مسألة الفتوى لأنها خطر ولأنها أمر يخص الحلال والحرام، لا يجوز أن نأخذ الفتوى إلا من فم الشيخ الذي تعرض عليه مسألتك، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 22 و23 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هاتين الآيتين يتبين لنا حكم شرعي يتعلق بالمعاشرة الزوجية. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي يلقي لنا الضوء على هاتين الآيتين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أمر الله تعالى المسلم في الآية السابقة بأن يجعل التدين وحسن الخلق محط اختياره في الزواج، أتبع ذلك بإرشاده إلى بعض الآداب التي يجب عليه أن يسلكها مع زوجته حتى تكون العلاقة بينهما تقوم على ما يقتضيه الطبع السليم والخلق القويم، وحتى تكون في أعلى درجات التطهر والتنزه والعفاف. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، أي لا يسكنون معها. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والسؤال كان من بعض الصحابة لأنهم لقوة إيمانهم كانوا يحبون أن يعرفوا حكم الإسلام في شؤونهم الخاصة والعامة، ولأنهم وجدوا أن اليهود وغيرهم يعاملون المرأة في حال حيضها معاملة ليست كريمة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي يتصل بأدق العلاقات بين الرجل والمرأة، وهو مباشرة النساء في حال الحيض، فأجابهم الله تعالى هذا الجواب الشافي والمعنى: ويسألك أصحابك يا محمد عن حكم مباشرة النساء في حال الحيض، فقل لهم معلما وموجها: إن الحيض أي الدم الذي يلفظه رحم المرأة في وقت معين، هذا الدم فيه أذى كثير، فرائحته يتأذى من يشمها، وهو في ذاته شيء مستقذر تعافه النفوس وتنفر منه الطباع. وقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بيان للحكم المتفرع على تلك الحالة التي يتأذى منها، والمعنى: عليكم أيها المؤمنون أن تمتنعوا عن مباشرة النساء في زمن حيضهن ولا تجامعوهن حتى يطهرن من ذلك، لأن مجامعتهن في هذه الحالة يؤذيكم ويؤذيهن أيضا، والله عز وجل يريد بكم وبهن الخير ولا يريد بكم أو بهن الشر. وفي هاتين الجملتين الكريمتين فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فيهما من سمو التعبير ومن بديع الكناية ما يغرس في نفس السامع حسن الأدب، وما يصون سمعه عن الألفاظ التي يجافي سماعها الأذواق، وما أحوج المسلمين إلى التأسي بهذا الأدب الذي يحفظ عليهم مروءتهم وكرامتهم. ثم قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا تطهرن من المحيط فجامعوهن في المكان الذي أمركم الله بتجنبه في الحيض، ولا تتعدوه إلى غيره. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي إن الله تعالى يحب عباده الذين يكثرون من الرجوع إليه إذا ما ظلموا أنفسهم بسيئة من السيئات. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والمعنى: نساؤكم هن اللائي في بطونهن ينشأ الولد، وقد أعدهن الله عز وجل لذلك كما أعد الأرض للزراعة والإنبات. فأتوهن إذا تطهرن من الحيض في الموضع الذي أحله الله تعالى لكم. ثم ختم الله عز وجل الآية الكريمة بقوله: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، أي عليكم أيها المؤمنون أن تقدموا في حاضركم لمستقبلكم من الأعمال الصالحة ما ينفعكم في دنياكم وفي آخرتكم، بأن تختاروا في زواجكم ذات الدين، وأن تسيروا في حياتكم الزوجية على الطريقة التي رسمها لكم خالقكم. وعليكم كذلك أن تتقوه بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما نهاكم عنه، وأن تعلموا علم اليقين أنكم ستلقون

0: وإنما الإسلام يعترف بغرائز الإنسان ثم يعمل على تهذيبها وتقويمها بالطرق التي من شأنه إذا ما اتبعها أن يظفر بالسعادة والطمأنينة في دنياه وفي أخراه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 39 من سورة فصلت.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 39 من سورة فصلت حتى الآية 35 من سورة الزخرف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأنبياء يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، تركت بك الأحبة والرفاق، وجئت إليك أهتز اشتياقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الابتكار حصن من الدمار والانهيار. يا شباب القلوب قبل شباب الأعمار، يا من تبحثون عن ذواتكم بين ضجيج العالم، أخاطبكم من قلبي، أخاطبكم بنداء تملأه العاطفة والحرص. الابتكار يا أحبتي ليس خروجا عن الدين، بل دخول صادق إلى مقاصده. عمروا ولا تدمروا، الدين حضارة والتحضر سر البقاء، وهو دعوة الإسلام إلى حقيقة الوجود. الحضارة والابتكار ضرورة وجودية. ألم يقل علماؤنا: الوسائل تتغير والمقاصد ثابتة، الابتكار أن تحسن الوسيلة وأن تجيد الأداء وأن تتقن العمل، لأن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العارفين: الإلهام نور يقذفه الله في القلب، فإذا صدق القلب أبدع العقل. فهلموا إلى الصدق، وهلموا إلى القرب، وابتكروا، صنعوا وأبدعوا، صفوا قلوبكم حتى يتدفق الإلهام عليها كالغيث حين يتنزل من السماء. يا ولدي أيها الشاب، لا تقلد، تحقق. التقليد موت بطيء، والاتباع الواعي حياة. كن في وجودك ابن زمانك، ولا تكن أسيرة. خذ من الماضي، خذ من ابن سينا في الطب، وخذ من الفارابي، وخذ من ابن حيان في الكيمياء، وخذ من ابن الهيثم في الفيزياء. علماء أجلاء، كن كالغزالي في الفلسفة والتصوف، كن كالعلامة الجويني في الكلام. يا ولدي، خذ من الماضي جذوره، ومن الحاضر أدواته، وازرع للمستقبل ثمرته. تكن قرة عين لسيدنا رسول الله. فنحن نحتاج إلى أن نراجع انتسابنا بقلوبنا إلى سيدنا رسول الله حتى يباهي بنا. اشرح صدر حبيبك صلى الله عليه وسلم، تحضر وابتكر، كن لك رؤية تسير خلف تحقيقها، خريطة طريق في وجودك. قال العلامة الإمام الجنيد: الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فامزج بين طريقك إلى الله وبين صدق وإتقان عملك. فطريقك إلى الله سهل ذلول إن صحت المقاصد، وكما قيل: إذا صح القصد فالعوارض لا تضر. صفاء القلوب يا ولدي مفتاح الإبداع. الإبداع لا يولد في قلب مكدر، ولا في نفس ملوثة بالحقد واليأس والمعصية. طهر قلبك يا ولدي، طهر قلبك من احتقار الذات ومن الخوف من الفشل. وكما قال سيد العلامة أبو يزيد: لو طهرت القلوب لرأت العجائب. فإذا أردت أن تبتكر وتبدع، فابدأ بإصلاح السريرة. لا تخف من الخطأ يا ولدي، الفشل ليس ضد النجاح بل طريق إليه، والسقوط ليس عيبا، كرر نجاحك، حاول كثيرا، جدد محاولاتك، إنما العيب أن تبقى حيث سقط. وكان أحد الصالحين يقول: ما فتح الله على عبد باب الأمل وأغلق عنه باب العمل. فاجتهد وجرب وتعلم وانهض، فإن الله لا يبارك في الساكنين الراكدين. اجعل ابتكارك نافعا، لسنا نريد إبداعا بلا روح ولا نجاحا بلا أثر. كن مبتكرا لإعمار الأرض ولرفع الألم ولنشر الجمال. وكما قال سيدي الجيلاني رضي الله عنه: كن مع الخلق بالجسد ومع الحق بالقلب. يا شباب أمتنا، كونوا مبتكرين لأن الله وهبكم العقل المبدع. كونوا مخلصين لأن الله يطلع على القلوب. كونوا عاملين لأن الزمن لا ينتظر أحدا. اللهم أيقظ قلوب شبابنا وأنر عقولهم وافتح لهم أبواب الفهم والإلهام. إلهي يا سيدي يا سيدي، إذا خلوت بنفسي ذكرتك، وإذا ضعفت ناديتك، وإذا بكيت فإليك أبكي. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة فضيلة المراقبة في الإسلام. إن مراقبة العبد لربه في أقواله وأفعاله من أجل أخلاق الإسلام. نريد أن نتعرف على هذا الخلق وأثره في العلاقة بالله ضيفنا الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فالمراقبة عند علماء الأخلاق معناها ملاحظة الإنسان نفسه في أقوالها وأعمالها وخطراتها ليقيمها على الصراط السوي، لأن إهمال ملاحظة النفس يؤدي بها إلى الطغيان والفساد. ومعناها كذلك استشعار وجود الله عز وجل أبدا، والخوف منه في كل فعل يخالف رضاه. قال عبد الله بن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل عن معنى ذلك فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. والمراقبة صفة تنبع من أعماق القلب، وتنبثق من طوايا النفس، وترتبط بالباطن أكثر مما ترتبط بالظاهر، فهي قائمة على الشعور الحي العميق بجلال الله عز وجل وسلطانه. وهي بهذا المعنى حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وهذه الحالة تثمر أعمالا في القلب وفي الجوارح. والمعرفة هنا هي العلم بأن الله عز وجل محيط بكل شيء، وأنه عليم بكل شيء، وأنه مطلع على الضمائر، رقيب على السرائر، قائم على كل نفس بما كسبت، ومجاز لها بما عملت. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه عليه، ظاهره وباطنه، وأنه ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله. ومن هذا المعنى وصف الله تعالى نفسه بالرقيب في كثير من آيات القرآن الكريم. قال سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال على لسان عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. والرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، الذي يعلم أحوال عباده ويعد أنفاسهم ويحصي أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم.
5: أستاذنا، كيف يقوي الإنسان ده؟

0: التي تشير إلى شمول علم الله عز وجل وسعة اطلاعه على خلقه، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وكذلك يرطب الإنسان لسانه بأسماء الله الحسنى التي تدعم هذا المعنى، كاسم الله الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، وهكذا ما يزال الإنسان بنفسه وقلبه حتى تترسخ فيه هذه الصفة العظيمة التي تنشأ أصلا عن خشية جلال الله عز وجل وعميق الشعور بسلطانه، فتكون مراقبته لله كما قيل كملاحظته لرجل من صالح قومه لا يفارقه، وحتى يستحيي العبد أن يجعل ربه أهون الناظرين إليه. قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه.
1: ضيفنا الكريم، ما ثمرات المراقبة على الفرد والمجتمع؟
0: نعم، لوجود هذه المراقبة بين أفراد المجتمع ثمرات جليلة يجنيها الإنسان في نفسه أولا، وأسماها رضوان الله عز وجل وجنات النعيم. سئل بعض العارفين عن معنى قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، فأجاب: معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده. وقال سيدنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وأما ثمرات هذه الصفة على المجتمع فكثيرة، إذ إنها تجعل الإنسان أمينا على الأعراض، وأمينا على الأموال، وأمينا على الأعمال، لا يدنس الأعراض ولا يختلس الأموال ولو كانت السبل إلى ذلك مهيئة ميسرة، لأنه حينئذ يعتصم بنور إيمانه وبرهان ربه ووازع دينه. والمراقبة هي التي تجعل الإنسان يؤدي عمله على خير ما يكون الأداء، لأن عينه ليست معقودة برئيس ولا مدير، ولكنه يراقب ربه، ويتمثل قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ويتذكر دائما قول ربه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا، وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية،

ومعكم في قراءتها من هندسة الهواء وليد سيد أحمد وتوفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وقد أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، لقد جعل الإسلام من أعظم علامات الإيمان سلامة الناس من أذى المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولم تأتي العبارة قاصرة على الأذى الجسدي أو اللفظي فقط، بل شملت كل ما يلحق بالناس ضررا أو مشقة أو إزعاجا. وحول هذا المعنى نطالع مقالا بعنوان كن مسلما حقا من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد قرر الإسلام قواعد عظيمة لحفظ حقوق الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤذي الناس ولو كان يسيرا، وجعل إزالة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان هذا في إزالة الأذى عن الطريق، فكيف بمن يكون هو مصدر الأذى للناس؟ وعند تأمل واقعنا اليوم نجد صورا من الإيذاء قد يستهين بها البعض، مع أنها تمس راحة الناس، كمن يقيم مناسبات في الشوارع ويستخدم مكبرات الصوت لساعات طويلة، غير مبال بمرضى أو طلاب أو كبار سن، أو من يرفع الضجيج ليلا حتى يتأذى الجيران والنائمون، وكذلك من يعبث بوسائل النقل أو الأجهزة الصوتية في الأماكن العامة، فيفرض على غيره ما لم يختره لنفسه. وقد يظن صاحب هذه التصرفات أنه لم يعتدي على أحد، لكنه يغفل أن الأذى ليس مقصورا على الضرب أو السب، بل يشمل كل ما فيه ضرر أو إزعاج بغير حق. ولقد بلغ من عناية الإسلام بسلامة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بما يشوش على غيره حتى في العبادة، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو الصلاة. فإذا كان هذا في العبادة، فكيف بما دونه من شؤون الحياة؟ إخوة الإيمان، إن الضوضاء المتعمدة وإزعاج الجيران وترويع الآمنين ليست أمورا اجتماعية عابرة، بل هي مسؤولية دينية وأخلاقية يسأل عنها الإنسان بين يدي الله تعالى. والإسلام لم يمنع الفرح، لكنه ضبطه بألا يتحول إلى أذى للآخرين، حتى لا يحرم مريض من الراحة أو تزعج أسرة بأكملها. فهذا ليس من هدي الإسلام، وهذا الإذاء يندرج تحت حقوق العباد وهي لا تضيع عند الله، فالمظالم تبقى حتى ترد لأصحابها أو يقتص لهم. يقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن علاج هذا الإذاء أو كيف رده، نقول على المتضرر أو من يرى الخطأ ويريد الإصلاح فليبدأ بالنصيحة والكلمة الطيبة، فإذا استجاب فالحمد لله، وإن أصر فبالطرق المشروعة التي تحفظ الحقوق دون ظلم أو تعد. وختاما نقول: طوبى لمن نام الناس آمنين من أذى، وارتاحت القلوب من حوله، وسلم الجيران من ضرره، ولقي الله وليس لأحد عنده مظلمة. نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا حسن الخلق وكف الأذى عن عباده.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتنا في رحاب الإيمان، قرآن المغرب اليوم بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ محمد بدر حسين وما يتيسر من سور التحريم وقصار السور. أما الآن وبعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 74 بعد 100 من سورة النساء. أما الآن يقدم لها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 74 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 34 من سورة المائدة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قرأ الدوري بإدغام الدال في الجيم هكذا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. سكن الدوري الهاء هكذا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. من سورة المائدة قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. قرأ الدوري بكسر الهمزة هكذا: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. على أنها شرطية، أي إن حصل صد. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قلل الدوري التقوى هكذا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة. سكن الهاء هكذا: وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ الدوري بخفض أرجلكم هكذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على رؤوسكم لفظا ومعنى، ثم نسخ بوجوب الغسل أو المسح في بعض الأحوال وهو لمس الخف، أو تنبيها على عدم الإسراف في الماء عند غسل الرجلين لأنها مظنة لصب الماء الكثير. قلل قوله تعالى مرضى من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم. أسقط الهمزة على المد والقصر، أو جاء أحد، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. قوله تعالى: هو أقرب للتقوى. قلل التقوى هكذا: هو أقرب للتقوى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا هو الموضع الثاني من سورة المائدة. وقف الدوري على نعمة بالهاء هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة. قوله تعالى: فقد ضل سواء السبيل. أدغم الدوري الدال في الضاد هكذا: فقد ضل سواء السبيل. وأمال الألف بعد الراء من قوله: قالوا إنا نصاري. قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سهل الدوري الهمزة الثانية هكذا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور. أدغم الدال في الجيم هكذا: قد جاءكم من الله نور. وأمال النصارى من قوله تعالى: وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه. وأدغم الدالة من قد جاءكم رسولنا. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، قلل موسى وأدغم الدالة في الجيم من قوله تعالى: إذ جعل هكذا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أمال أدباركم هكذا، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قوله تعالى: ادخلوا عليهم الباب، كسر الميم مع الهاء، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين، فتح الياء وصلا هكذا، إني أخاف الله رب العالمين. وأسكن السين من رسلنا هكذا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان.

0: برواية الدوري استمعنا إلى المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا ما تبقى من سورة النساء وحتى الآية 34 من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية. ما زلنا مع شجرة الزقوم، وقانا الله وإياكم إخوتنا إخوة الإيمان وفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن من هذا العذاب يا رب، وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. هذه الحلقة ننهي الكلام عن شجرة الزقوم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. تأملات في هذه الآيات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات بتصف هنا عملية العذاب المكذبون الضالون أو عذاب الكافرين أو المشركين في نار جهنم. يقول سبحانه وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، خطاب لهم مباشرة، لأكلون من شجر من زقوم. نلاحظ هنا أن لم تذكر شجرة بالتاء المربوطة أو شجرة بالتاء المفتوحة، ولكن ذكر هنا لأكلون من شجر. جمع الله سبحانه وتعالى هنا أن شجرة الزقوم ممكن أن ليست
2: شجرة واحدة يعني،
3: ولكنه شجر يكسي جهنم من القمة إلى القاع أو إلى أصل الجحيم. وأيضا يصف سبحانه وتعالى هنا من هذا الشجر فمالئون منها البطون من هذا
2: الشجرة يعني،
3: الأشجار مثلا، فشاربون عليه من الحميم أيضا، إلا كما قلنا اللي هو الماء كالأحماض المركزة أو الزيت المغلي وهكذا. وبعد كده يصف القرآن الكريم عملية الشرب بعملية بلاغية رائعة: فشاربون شرب الهيم، اللي هي الإبل عندما تكون عطشة لمدة تصل إلى أسبوعين، فعندما هنا يقدم لها الماء بتشرب بشراها، تشرب تعوض ممكن تشرب 100 لتر مثلا من الماء يعني. وبعضها ممكن يأخذ أكثر، ولكن ممكن أن هي تعجز عن الوقوف بعد ذلك يعني. فهو فيها عذاب لو شربت أكثر من الكمية المتعارف عليها.
2: يعني هم يشربون من هذه الشجرة فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني يشربون هذا الماء المغلي بدون كأنه يعني
3: بدون حد أقصى،
2: بدون حد أقصى.
3: طبعا لا يموتون فيها ولا يحيا إلى أن تتلاشى أعضاؤهم. ثم تبدأ إيه ربنا سبحانه وتعالى في العذاب مرة أخرى.
2: في سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة أيضا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذكر الشجرة الملعونة وهي شجرة الزقوم.
3: هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به. هذه الآية اللي ينكر العروج بالرسول أو المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، هذه الآية تجب كل ما يقولون، لأن هنا الله سبحانه وتعالى بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ليست رؤيا في الحلم وليست رؤيا مثلا كما نقول الرؤى التي الإنسان يراها وهو ينام يعني، لكنها رؤيا عين. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك،
2: أريناك يعني أنت رأيتها بعينيك.
3: أيوة رأيتها بعينيك. إلا فتنة للناس، لأن فعلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى الأرض مرة أخرى وقال إن هو صعد، الناس أصبحت في فتنة من كيف لبشر أن يصعد إلى سدرة المنتهى أو إلى السماوات العلى في ليلة مثلا أو هكذا. إنما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك اللي أنت رأيتها
2: إلا فتنة للناس
3: والشجرة الملعونة في القرآن أيضا الشجرة الملعونة حقيقة سوف يراها الكافرين أو الضالون المكذبون والشجرة الملعونة في القرآن. وهنا طبعا ما لم يقل شجرة الزقوم ولكن وصفها بوصف آخر وهي الشجرة
2: الملعونة
3: الشجرة الملعونة في القرآن. فده وصف لشجرة الزقوم بطريقة غير مباشرة ونخوفهم على
2: فما أساس يزيدوهم إلا طغيان كبير
3: لأن ربنا خوفهم بهذه الشجرة إن هي طبعا طعام الأثيم وهكذا ويشربون عليها من الحميم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لكن اللي احنا يعني نود أن نقوله إن هذه الآية وطبعا ذكرت في الإسراء يعني من الحقيقة حتى في سورة الإسراء نفسها ذكرت هذه الآية التي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وفي سورة النجم وصف الله سبحانه وتعالى عملية المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وهكذا.
2: في نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان وعلى وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الحشر يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي.

0: أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. والأترجة نوع من جنس الليمون. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك

لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما يتيسر من سورة التحريم وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ben de anlayayım.

光棍。

صنعت فوجها.

Green light.

والضحى والليل

ألم

والضحى والليل.

ألم يا

فأما

فأما

Why?

Why?

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التحريم وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:56 موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:27. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بكم خلال هذه الفترة، وفي الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور علاء عرابي. معنا من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي ووليد سيد أحمد، وهذه تحياتي من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واعف عنا يا ربنا، إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا، وارفع يا ربنا راية بلادنا وشأن بلادنا، واجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام وعفو وعافية دائمة يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا من سورة القصص.

استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل علينا بهذه الرواية بدءا من الآية 52 من سورة آل عمران. فضيلة الشيخ محمود برانق يقدم لهذه الفقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 52 إلى الآية 99 من السورة. يقول الله تعالى: من أنصاري إلى الله؟ قرأ ورش: من أنصاري إلى الله بفتح ياء الإضافة في كلمة أنصاري، فتصير من أنصاري إلى الله. وقد ذكرنا أن الفتح والإسكان كلاهما في لغة العرب، وليس له تقليل فيها، لأنها خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. فيوفيهم أجورهم، قرأ ورش: فيوفيهم أجورهم بالنون بدل الياء وضم ميم الجمع مع المد، فتصير فنوفيهم أجورهم، جريا على ما تقدم من التوجيه، وصلة ميم الجمع على لغة بعض القبائل. ها أنتم هؤلاء، قرأ ورش كلمة ها أنتم بحذف الألف بعد الهاء وتسهيل الهمزة، والثاني أن تمد مدا طويلا مع الإبدال، فتصير ها أنتم أو ها أنتم، والوجهان في لغة العرب. وهذا النبي، قرأ ورش كلمة النبي بالهمز، فتصير وهذا النبي بالهمز على الأصل مع المد، لأنه أصبح مدا متصلا. بقنطار يؤده، قرأ ورش كلمتي يؤده في الموضعين في الآية بإبدال الهمزة واوا، فتصير بقنطير يوده إليك، وأيضا بدينار لا يوده إليك، وهي إحدى لغات العرب. تعلمون الكتاب، قرأ ورش كلمة تعلمون بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام مخففة، فتصير بما كنتم تعلمون الكتاب من علم يعلم فيتعدى لواحد. ولا يأمركم، قرأ ورش ولا يأمركم برفع الراء والإبدال، فتصير ولا يامركم، على الاستئناف وفاعله ضمير اسم الله أو ضمير يعود على بشر. لما آتيتكم، قرأ ورش كلمة آتيتكم بالنون والألف، فتصير لما آتيناكم بضمير المعظم نفسه. يبغون وإليه يرجعون، قرأ ورش الفعلين بتاء الخطاب هكذا: أفغير دين الله تبغون إلى وإليه ترجعون، على الالتفات من الغيب إلى الخطاب. حج البيت، قرأ ورش كلمة حج بفتح الحاء، فتصير ولله على الناس حج البيت، لغة الحجاز وأسد هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذب

ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق،

0: صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الأعرف، عفوا من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الدكتور طه أبو كريشة يحدثنا تحت عنوان الحياة الجديدة بعد الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من شأن من حج بيت الله الحرام ثم عاد إلى بلاده والتقى بأحبابه من أهله وأصحابه، من شأنه أن يبدأ حياته الجديدة بداية تتفق مع هذه الرحلة الإيمانية المباركة التي كانت أولى خطواتها مع هذه الصيحة الضارعة الخاشعة المتشوقة الحانية المتكررة المتلهفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن تلك التلبية تعني إجابة أمر الله تعالى الذي أمر به نبيه إبراهيم عليه السلام، كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من شأن الحاج أن يتذكر أن الإجابة ما كانت إلا لذكر الله تعالى والتزود بتقوى الله عز وجل والاعتصام بحبل الله سبحانه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن ذكر الله تعالى ليس موسما موقوتا يبدأ ثم ينتهي، ثم يعود الناس بعده إلى حياة خالية من ذكر الله، إن ذلك ما لا يقول به أحد. ومن هنا كان هذا التنبيه والتذكير في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن عزم الحاج على أن يكون ذكره لله تعالى مستمرا موصولا يعني أنه لن يجعل نفسه بعيدا عن مرضات الله، ولن ينقض العهد الذي عاهد به ربه يوم أن وقف مع الخلائق ضارعا باكيا خاشعا متذللا مستغفرا نادما استجابة لأمر الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. من شأن الحاج العائد الذي يبدأ صفحة جديدة أن يتذكر أنه تحرى أن يكون ماله الذي أنفقه في الحج حلالا حتى يكون حجه مبرورا مقبولا ومأجورا غير مأزور. ومن هنا ينبغي أن يتحرى الحلال في كل جانب من جوانب حياته، وألا يجعل الحرام سبيلا إليه. فمن الخذلان أن يعود الإنسان إلى الضلالة بعد الهدى، أو ينغمس في الظلمات بعد أن استضاء بأنوار الإيمان. من شأن الحاج العائد أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم

0: ما يحبه لنفسه، متمثلا في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من شأن الحاج العائد أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. وعلى الحاج أن يحسن الظن بربه، وأن يطمع في أن يكون من هؤلاء الذين تقبل الله منهم حجهم وأثابهم عليه بالجنة. ومن هنا فإن عليه ألا يفرط في هذا الثواب الذي ناله، وألا يصنع في حياته الجديدة ما يحبط عليه عمله، أو يذهب بثواب حجته فيكون من أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الحاج الكريم، إن من علامة الحج المقبول عند الله تعالى أن يكون سلوك الحاج بعد أداء الفريضة أحسن مما كان عليه من قبل، لأن معنى ذلك أن العبادة أثمرت ثمرتها وحققت غايتها، وأنها قد أديت على النحو الذي يرضي الله عنها. وفقنا الله وإياك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الحياة الجديدة بعد الحج، حدثنا الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:06. نعيش مع هذه التلاوة لما تيسر من سورة إبراهيم بصوت القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام
4: أهل العلوم.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نواصل الحديث مع الإمام الطاهر ابن عاشور وجهوده في الإصلاح والتجديد.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لم يتوقف الإمام محمد الطاهر ابن عاشور عن جهوده الإصلاحية والتجديدية على الصعيدين: الصعيد العملي من خلال لجان إصلاح التعليم على النحو الذي سبق أن بيناه، والجهود العلمية من خلال التأليف التي وضعها. ولذلك بعد أن أسندت إليه رئاسة الجامعة الزيتونية سنة 1374 الموافق 1956، حرر بعض التأليف التي تدل على رؤيته ونظرته الإصلاحية، فدونك كتابه القيم وموسوعته المنقطعة النظير في تفسير كتاب الله التحرير والتنوير، واسمها يدل على رؤيته ونظرته في تناول العلوم التراثية التحرير والتنوير. كان الطاهر بن عاشور عالما مصلحا مجددا، لا يستطيع الباحث في شخصيته وعلمه أن يقف على جانب واحد فقط، إلا أن القضية الجامعة في حياته وعلمه ومؤلفاته هي التجديد والإصلاح من خلال الإسلام وليس بعيدا عنه. ومن ثم جاءت آراؤه وكتاباته ثورة على التقليد والجمود، وثورة على التسيب والضياع الفكري والحضاري. وكان لتفاعل الطاهر بن عاشور الإيجابي مع القرآن الكريم أثره البالغ في عقل الشيخ الذي اتسعت آفاقه، فأدرك مقاصد الكتاب الحكيم وألم بأهدافه وأغراضه، مما كان سببا في فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية التي وضع فيها أهم كتبه بعد التحرير والتنوير، وهو كتاب مقاصد الشريعة.
1: يعني بالنسبة لمقاصد الشريعة الإسلامية ودور الطاهر ابن عاشور، هل نستطيع القول بأن الطاهر ابن عاشور يعني من أوائل الذين كتبوا في علم المقاصد؟
2: نعم، المغاربة لهم جهود مشكورة في علم المقاصد، ومن أوائل أو من أكثر من كتبوا في علم المقاصد وأهم من كتبوا في علم المقاصد الإمام محمد بن طاهر بن عاشور، وكتابه مقاصد الشريعة من أعظم ما كتب في هذا الفن. كان الطاهر ابن عاشور فقيها مجددا، يرفض ما يردده بعض أدعياء الفقه من أن باب الاجتهاد قد أغلق في أعقاب القرن الخامس الهجري ولا سبيل لفتحه مرة ثانية. وكان يرى أن ارتهان المسلمين لهذه النظرة الجامدة المقلدة سيصيبهم بالتكاسل، وسيعطل إعمال العقل لإيجاد الحلول لقضاياهم التي تجد في حياتهم. وإذا كان علم أصول الفقه هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه، فإن الاختلال في هذا العلم هو السبب في تخلي العلماء عن الاجتهاد. ورأى أن هذا الاختلال يرجع إلى توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه المجتهد، وأن قواعد الأصول دونت بعد أن دون الفقه. لذلك كان هناك بعض التعارض بين القواعد والفروع في الفقه، كذلك الغفلة عن مقاصد الشريعة إذ لم يدون منها إلا القليل، وكان الأولى أن تكون الأصل الأول للأصول، لأن بها يرتفع خلاف كبير. ويعتبر كتاب مقاصد الشريعة من أفضل ما كتب في هذا الفن، وضوحا في الفكر ودقة في التعبير وسلامة في المنهج واستقصاء للموضوع.
1: هناك أيضا للطاهر ابن عاشور مواقف مشهودة ومشهورة.
2: نعم، من المواقف المشهودة والمشهورة للطاهر بن عاشور رفضه القاطع استصدار فتوى تبيح الفطر في رمضان، وكان ذلك عام 1381 الموافق 1961، لكن الشيخ صرح في الإذاعة بما يريده الله تعالى بعد أن قرأ آية الصيام. وقد توفي الإمام الطاهر ابن عاشور في 13 رجب 1393 الموافق 12 أغسطس 1973 بعد حياة حافلة بالعلم والإصلاح والتجديد على مستوى تونس والعالم الإسلامي. رحم الله الإمام الطاهر ابن عاشور وسلام عليه في الخالدين.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى ولا فوق فضله رجاء. إليه نشكو ضعفنا وعليه نتوكل في سرنا ونجوانا، فهو مولانا وهو نعم المولى ونعم النصير.
2: إلهي أنت بالإحسان أهل

إلهنا، إليك فررنا من ضعفنا، وبك احتمينا من خوفنا، وعليك توكلنا في كل أمرنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعل لنا يا ربنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية.

0: وأكرم أمة الإسلام سرا بحق المصطفى طه الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. كنا مع المبتهل الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعاتنا الآن 9:27 دقيقة، موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 4:08، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله قبل 6:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفتح، يتلو علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في رحاب سورة القصص في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول مائدة القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: إخوة الإسلام، ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 15 من سورة القصص.
2: وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 28.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها
5: ودخل

0: فخرج منها خائفا يترقب
1: فخرج منها خائفا يترقب

0: بهذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معكم حتى الآية 21 من سورة القصص،
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: فوكزه موسى،
1: ضربه في صدره،
0: ظهيرا للمجرمين،
1: معينا لهم،
0: يترقب،
1: يتوقع المكروه،
0: يستصرخه،
1: يستغيثه من بعد،
0: إنك لغوي،
1: ضال عن الرشد،
0: يبطش،
1: يأخذ بقوة وعنف،
0: يسعى،
1: يسرع في المشي،
0: إن الملأ،
1: وجوه القوم وكبراءهم،
0: يأتمرون بك،
1: يتشاورون في شأنك.
0: إخوة الإسلام، إلى هنا نأتي مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: على لسان من جاء قوله تعالى في سورة الدخان: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. وبماذا رد الله عليهم كما توضحه سورة الدخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، على لسان مشركي قريش جاء قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، كما تذكر ذلك بعض الروايات حيث تقول: إنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان ومعه نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم، ووعدوه إن دعا لهم وزال عنهم ما بهم أن يؤمنوا، وذلك قولهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وهذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه أخذ مجاهد ومقاتل، وهو اختيار الفراء والزجاج. ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هنا رد الله سبحانه وتعالى على كلامهم بنفي صدقهم في الوعد بالإيمان، حيث إن غرضهم هو كشف العذاب عنهم والخلاص منه فحسب، أي من أين جاء لهم التذكر والاتعاظ والوفاء بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. وقوله تعالى: وقد جاءهم رسول مبين، أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم من كشف العذاب، حيث جاءهم رسول بين لهم هذه الرسالة وأيدها بالآيات الواضحة والمعجزات القاهرة، وبين لهم معالم الطريق لبيان مناهج الحق وشواهد التوحيد. ومع هذا كله لم يؤمنوا به بل كذبوه، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، أي ثم انصرفوا عن ذلك الرسول المؤيد من الله تعالى وظلوا كافرين بعدما شاهدوا منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال عليه. ولم يكفيهم التولي عنه والإعراض عن اتباعه، بل بهتوه ورموه بالبهتان وقالوا معلم مجنون، أي يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف، كما قالوا عنه مجنون لا يعي ما يقول. فهل يتوقع من قوم هذه طبيعتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟ ولذلك قال ربنا: أنى لهم الذكرى. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. إشارات ضبط الوقت أعلنت 10:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع عبد المجيد حسن من السويس، يسأل فيها عن حكم أكل الأسماك التي يتم صيدها من خلال الصعق الكهربائي. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالصعق الكهربائي للأسماك اصطياد جائر وقتل لهذه الأسماك، ومن هنا تعتبر هذه الأسماك مقتولة ولا يجوز أكلها لأنها تدخل في إطار الميتة التي حرم الله سبحانه وتعالى أكلها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، إلا أنها بالصعق الكهربائي معتدا عليها ومقتولة وليست ميتة بطبيعتها حتى تدخل في إطار الحلال. فالصيد بالصعق الكهربائي حرام وصيد جائر، وتعتبر الأسماك التي صعقت مقتولة وليست ميتة. أما استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم فللأسماك التي تموت بنفسها دون فعل فاعل فيها أو قاتل لها، تطبيقا لقوله تعالى:

0: لا يجوز أكلها ولا تدخل في ميتة الأسماك الطبيعية التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أحلت لنا ميتتان حلالان السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والطحال، هدانا الله وإياكم سواء السبيل.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع صلاح علي من الهرم، يقول في هذه الرسالة: ما حكم إخراج جزء من أموال زكاة المال من خلال شنط بها مواد غذائية توزع على الفقراء والمساكين؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن إخراج جزء من زكاة المال على شكل شنط توزع على الفقراء والمساكين لا بأس بذلك إذا كانت فيه مصلحة لهؤلاء الفقراء والمساكين وليس وراءها أي غرض من الأغراض غير المبيحة، وذلك لأن الشنط فيها أطعمة وفيها أغذية، وهذه كلها نوع من المال. المال كل ما يتمول وكان حلالا فهو مال، ولذلك فإننا نقول للأخ صاحب هذا السؤال: يا أخي، لا بأس بذلك إذا كان فيه مصلحة للفقراء وليس وراء ذلك أي غرض آخر من الأغراض، إذ إن هذه الأغذية إنما هي مال أيضا. أما إذا كان فيها ريبة والله يعلمها فسوف يحاسب المزكي على ذلك، ولهذا نقول إن الله تعالى حل لنا المال بشرط أن يكون طيبا، ما دام المال طيبا في كله أو في أجزائه فلا بأس بذلك إن شاء الله. ونحن ينبغي أن نتوخى أولا وآخرا مصلحة الفقير، فقد تكون الأغذية أو الحبوب التي يقدمها المزكي كجزء من زكاة ماله المالية فقد تكون هذه شحيحة أو ضرورية أو غير موجودة بسهولة، فهو قد يسرها لهؤلاء الفقراء، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الأمور بمقاصدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا والله أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإن

إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين.

خالقي يا خالقي أنا لست أعلن شكوتي

اللهم يا ربنا، إن كانت ذنوبنا قد أثقلت ظهورنا فإن عفوك أعظم، وإن كانت خطايانا قد ملأت صحائفنا فإن رحمتك أوسع. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا عن بابك محرومين. اجعل لنا يا ربنا من نور القرآن هداية، ومن الصلاة سكينة، ومن الدعاء قربا، ومن ذكرك حياة للقلوب. اللهم إنا عبيدك ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك قلبا لا ينسى ذكرك، ولسانا لا يفتر عن حمدك، وروحا مطمئنة.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. كنا مع هذا الابتهال مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: بريد الإسلام،
1: قبس من نور
3: حقائق
2: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
3: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتعرف على جانب من حياة فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، وذلك من خلال برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. هذا البرنامج الذي قدمه الإذاعي الراحل الدكتور فوزي خليل. وبناء على رغبات المستمعين، في ختام هذه السهرة نعيش مع آيات بينات مما تلاه علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وتركت أثرا طيبا في حياة المستمعين.
1: لكل شخصية تعمل في ميدان الدعوة الإسلامية تاريخها في مسيرة الحياة،
2: ونحن مع كل شخصية عبر هذه المسيرة لنا لقاء في شخصيات إسلامية وراء الميكروفون،
1: برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد. ضيفنا في حلقة اليوم تعانق مع القرآن الكريم منذ ولادته حتى الآن، وأمتعنا بالقرآن الكريم وأمتع المستمع المسلم بالقرآن الكريم من خلال ميكروفون الإذاعة المصرية والإذاعات الإسلامية وغير الإسلامية، وذلك منذ عام 1939 ميلادية. ضيفنا قرأ القرآن الكريم في إذاعة لندن منذ عام 1940. قيل له ذات يوم أو أطلق عليه أنه صاحب الصوت الذهبي. ضيفنا في حلقة اليوم فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع.

அல்ல.

0: في بداية اللقاء بنرحب بفضيلة الشيخة فلانين شعيشة معنا في برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون.
1: أهلا بكم، وأنا يسعدني كل السعادة أن أتحدث إلى إخواني في جميع أنحاء الأرض المستمعين لتلاوتي، وكنت في شوق شديد إليهم، وأنا أشكر لك أن أتحت لي هذه الفرصة.
0: شكرا يا مولانا، ونحن سعداء أيضا مع السادة المستمعين. فضيلة مولانا، كما قدمت أنه ما يقرب من نصف قرن ونحن والمستمعين يستمتعون بصوتك الذهبي كما قيل عنه في ذات مرة من خلال ميكروفون الإذاعة الإسلامية وغير الإسلامية وإذاعة جمهورية مصر العربية. في هذا البرنامج بنرجو أن يعني تعيش بداية الالتقاء مع القرآن الكريم في فترة الطفولة والذكريات التي تذكرها الآن والمواقف التي يمكن أن تقدم كدروس مستفادة لتلاميذ القرآن الكريم الآن، فماذا تقول مع رحلة الذكريات؟
1: والله يا سيدي الفاضل، أنا الحمد لله نشأت في بيت قرآن، يعني تقريبا إخوتي جميعا يحفظون القرآن وأصواتهم جميلة، وعلى ما قيل لي كنت أقلد أخي الأكبر الشيخ أحمد شعيشة عليه رحمة الله بأن أضع يدي على خدي كما يفعل القراء، وأنا في سن مبكرة، يعني في الفترة دي كان اتجهت أسرتي إلى أن تدخلني المدارس الأميرية في سن 6 سنوات أو 7 تقريبا. أدخلوني مدرسة ابتدائية خاصة في بيلة بلدنا، محافظة كفر الشيخ، وعلى ما أذكر كان الناظر بتاعها اسمه الأستاذ معين. فكنت بدأنا في هذه المدرسة تعلم اللغة الإنجليزية كما كنا في الماضي، كان من الإنجليزي يبدأ من أول سنة، وكنت يعني على ما أفتكر إن كان والدي يأخذني معاه يركبني الدابة وراه ونروح الغيط ويجمع الفلاحين ويقول لي يا فلانين كلمهم بالانجليزي. فانا يعني الانجليزي بتاعي يعني في اول سنه ده يعني بين بنسل زادور،
0: يعني
1: حاجات الخفيفه دي
0: بدايات. نعم،
1: فكانوا يعني مبسوط قوي ان انا بتكلم انجليزي، والفلاحين مبسوطين ان انا مبهورين ان انا يعني طفل صغير عندي 7 سنين وبتكلم انجليزي. وفي هذه الفتره كانت المدرسة بتحيي بعض الحفلات، فيعني طبعا أنا من من من هذه السن المبكرة وأنا أعشق القرآن.
0: يعني حضرتك قلت إنه منذ ولادتي وأنا أتعلق بالقرآن الكريم،
1: صح؟
0: فيعني كيف كان ذلك؟
1: عندنا في البلاد إنهم بيعملوا مياتم يستحضروا أحد القراء من القاهرة أو من البلاد من أي بلاد مجاورة، فأنا كنت بقى غاوي وأنا في هذه السن المبكرة 6 سنوات أو 7 سنين، كنت أخذ بعضي وأجلس تحت الكرسي اللي بيجلس عليه القارئ وأنا في سن مبكرة صغيرة، فيستمر القارئ يقرأ وأنا أستمع إليه حتى يغلبني النوم أنام. بعد ما أنام يجوا الفراشين يشيلوا حاجتهم، يجدوا طفل مكوم تحت كنبة القارئ. وفي هذه الفترة بتكون أسرتي بتدور عليا في جميع أنحاء البلد، مش عارفين الأول أول مرة، فابن مين ده يا ولاد، ده ابن مين، يقولوا ده ابن أبو شعيشة، ياخدوني يشلوني يودوني البيت وأنا طفل صغير. فده من حبي للقرآن من صغري، يعني إن أنا أحب أستمع إليه. وبعدين لما رحت المدرسة الابتدائية دي كانوا بيفتتحوا الحفلات بالقرآن، بقيت أقرأ مرة واثنين وثلاثة، أجد إعجاب من وأنا صغير، يعني ما كانش يعني بيبان حسن التلاوة أو هو الصوت بقى يبان أنه كويس، بس طبعا التلاوة ما كانتش مظبوطة، قراءات بسيطة كده مخففة بنحفظها من المدرسة ونقرأها في الحفلات. وبعدين بعد ما أخذت تقريبا الابتدائية وصلت لسنة رابعة، عارف مين سمعني فقال لهم لابد أن الولد ده يدخل الكتاب يحفظ القرآن، سيبكم من المدارس ومن التاع ومن المهندسين والضباط وانه يبقى دكتور او ضابط، هو هيجد فرصته في تلاوة القرآن لانه هو بطبيعته تكوينه وودنه وسمع. أفتكر أنه راجل موسيقي كان في بلدنا وقال هذا الكلام، وأنا دي كانت رغبتي الحقيقة، يمكن ضد رغبة أهلي، فودوني الكتاب سيدنا الشيخ يوسف شتا في بلدنا، والحمد لله لا زال على قيد الحياة إلى الآن ما شاء الله. وهو أستاذي وأستاذ فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار، مدير عام الإرشاد بوزارة الأوقاف.
2: يعني طيب نود أنه يعني تذهب بنا في رحلة معايشة يعني عبر هذه الفترة الطويلة مع سيدنا الشيخ يوسف شتا ومع الكتاب وزملاء الكتاب. نعم. والمواقف في هذه الفترة.
1: والله هو مواقف يعني ظريفة، أنه مثلا الأطفال ما فيش أصعب عليهم من أنه سيدنا يقعد يسمع عليهم الحصة. فإحنا مثلا كأطفال الواحد مثلا كنا ننتهز فرصة أنه يقول ضيف أو ضيوف أو حاجة، وأم قايم أنا عايز إيه أسمع المقرر اللي عليه. ففي مرة من المرات
2: طب ايه الحكمة يعني من انه في وقت الضيف بالذات يعني
1: مشغول
2: سيدنا مشغول فلا يعني لن ينتبه يعني
1: ينتبه الى الاخطاء مثلا، او ان الوقت كمان ما ياخدش باله. فهو يعني بدأت الحصة مثلا كانت جزء او نصف جزء تقريبا، فبص بص لقاني ما فيش خمس دقائق، صدق الله العظيم، قال ايه يا ولا، تنبه انه هو انا الوقت اللي انا قرأته لا يمكن انه اكون اخذت فيه المقرر علي. ايه يا قال لي، قلت له خلاص يا سيد. قال خلاص ايه، قالت ايه، قلت له قالت الحصه بتاعتي نص جزء. قال لي في الفتره دي، قلت له احنا بقالنا مده بس فضلتك اللي مشغول مع ضيوفك ما خدتش بالك. قال لي لا يا ابدا، اقرا تاني. وقريت تاني واخطاء بقى وهات الفلكه والمقرعه وعلى يعني تمام.
2: طيب يعني ما كان تأثير بقى هذه العلقة على الشيخ أبو لانين شعيشة فيما بعد في مرحلة التلمذة في الكتاب؟
1: لا خلاص بقيت حريص اني يعني التزم بالوقت. وهو كان بقى لما سمعني وسمع صوتي يعني ابدى اهتمام بي اكثر من الاخواني.
2: نعم.
1: لانه كان يصر بعد ما نخلص اليوم الدراسي كان يصر انه يسمعني، فكان حتى هو يقعد يقول الله يا سلام يا سلام وينبسط قوي. فمن هنا بقى ابتدى يلتفت إلي ويحفظني تمام، ويترك حتى كن مثلا كان في بعض أو أغلب الأوقات كان يسمع الاثنين، واحد في الودن اليمين واحد في الودن الشمال، فهو كان ينفرد بي سمع لي أنا بس في الفترة دي. وبعدين لما وجدني أحفظ بسرعة، لأن أنا حفظته يمكن في سنتين
2: القرآن الكريم كله حفظته في سنتين،
1: حبي وشغفي بالقرآن حفظته في سنتين. لأنه أنا يعني من 11-12 سنة دخلت في 14 سنة كنت حافظ القرآن، كنت في الليالي بقرأ في الليالي
2: في 14 سنة
1: وأنا عندي 14 سنة 36.
2: ويعني كنت تقرأ في الليالي ولا زلت التلميذ في الكتاب وانت يعني تلميذ
1: في الأواخر؟ في أواخر ما قربت أخلص وجود بدأت الناس سمعوني، ويعني مش عايز أقول لك إنهم انبهروا من التلاوة. فبدأوا يعني يدعوني للإحياء لياليهم في بلاد المجاورة.
2: طب تذكر أول يعني أول يعني مين أول من سمعك وشجعك على انك تقرا القران بصوت مجود وتسلك هذا الطريق يعني؟
1: هو الحقيقه بالنسبه للقراءه العاديه بتاعت الحفلات اللي بتاع المدرسه دي اللي وانا كنت غاوي الحقيقه. وبعدين اللي شجعني اني استمر في القراءه حفله في المنصوره. هم طبعا انا لما بدات انتشر في المنطقه بتاعتنا، المنصوره قريبه من بلدنا، فكانوا عملوا فيها في سنة 36 عملوا حفلة في مدرسة كبيرة هناك أظن مدرسة الصنايع بمناسبة ذكرى الشهداء.
2: أيوة.
1: سنة 36 كان صدقي باشا مش عارف عمل إيه وقتل إيه طلبة ومش عارف إيه، وعملوهم ذكرى في هذه المدرسة. فروحت الحفلة وكانت مليانة من كبار القوم يعني أعيان المنصورة، والمدير كان أيامها المحافظ يعني المدير أيامها مدير المديرية وكبار الموظفين والأعيان. ودخلت وأنا عندي 14 سنة تقريبا ولابس الطربوش والبدلة وكنت نحيل قوي
3: فدخلت وقعدت جنب دكة القارئ ولفت نظر الأولاد، واحد قال لهم ده اللي هيقرا، فلقيت الأولاد يعني بيستهزئوا بي يقولوا لي قال انت اللي هتقرا، لو كان زمان الشيخ يعني الشيخ ده حاجة كبيرة والعمة ودقن ومش عارف ايه.
4: نعم.
3: فما ردش قلسه بقى ينكته بقى ده انت اللي هتقرا انت اللي هتقرا، قلت لهم انا اللي هقرا. بدأت الحفلة وكانت ساحة كبيرة قوي قوي بقى، ملعب في المدرسة في آلاف مؤلفة. طلعت وقرأت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
2: يعني حتى التلاوة مناسبة للمناسبة التي تليت فيها.
3: تليت فيها. ده اللي بقول لسيادتك إن الحفلة دي اللي شجعتني وخلتني وألهمتني إني أستمر كقارئ. لقيت صياح الله أكبر الله، ما حتى الأولاد اللي كانوا بيستهزئوا بي وأصواتهم مرتفعة عن الجميع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لغاية بعد ما انتهت الحفلة القراءة عملوني على الأعناق بمظاهرة في المدرسة، والله أذكرها يعني. من هنا بقى قررت أني أخذ خط القرآن الكريم، لأنه أنا في دمي من صغري وبحب أولا الاستماع إليه وثانيا قراءته.

0: طب لما نرجع يعني للشيخ يوسف شتا
1: نعم
0: المحفظ اللي حفظ فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة حفظه القرآن الكريم، متى انتهيت من حفظ القرآن على يد الشيخ يوسف شتا؟ ويعني رحلة التعلم بقى التجويد كيف سارت؟
2: هو جود لي أيضا، هو مجود عن أبيه وأجداده، يعني أسرة قرآن سيدنا الشيخ يوسف شتا، هو اللي قرأ عليه وحفظ عليه الشيخ عبد الرحمن النجار أيضا، يعني وجود عليه برضه.
0: طب فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة بعد الانتهاء من التجويد وبداية الطريق نحو يعني نقول احتراف قراءة القرآن الكريم، يعني كيف صارت؟ هل ظللت في المنصورة وكفر الشيخ والمناطق المجاورة مدة طويلة، أم أتيت إلى القاهرة في هذه السن المبكرة؟
2: والله أنا لما بدأت القراءة في الإذاعة أنا طبعا أخذت مدة لغاية سنة 39، من 36 ل 39 وأنا في المنطقة بتاعتنا يعني. وبعدين في فترة في قبل سنة 39 دعيت لإحياء ميتم الشيخ الخضري، وكان شيخ الأزهر، لا أذكر ميتمه أو أو أو أو ذكراه، مش فاكر الحقيقة، اللي دعاني واحد من بلدنا، فرحت وقرأت، فجاني وجدت شيخ معمم مهيب جاني وسلم علي باشتياق شديد وأبدى إعجابه بحسن تلاوتي، وبعدين عرفني بنفسه أنه الشيخ عبد الله عفيفي إمام الحضرة الملكية، إمام الملك، وقال لي أنت مالكش البلد، تروح البلد، أنت المفروض تدخل الإذاعة وتستمر في القاهرة. وفعلا
0: هنا بقى نشأت فكرة الإذاعة
2: القاهرة. بالضبط،
0: الإذاعة بالذات.
2: بالضبط، قال لي اتصل هو بالمدير الإذاعة وقال له جاي لك قارئ كارت كده، ندي الصوت، حسنت التلاوة، على ما فاكر أنا وكان أيامها المدير الإذاعة سعيد باشا لطفي، كان مدير الإذاعة سعيد باشا لطفي، فرحت وقدمت له الكارت، فقال لي نستمر، قال لي تيجي حدد لي موعد للاختبار مع اللجنة. وكانت اللجنة مكونة من شيخ الأزهر أيامها الشيخ مأمون الشناوي عليه رحمة الله، والشيخ المغربي أستاذ إبراهيم مصطفى عميد دار العلوم، ومصطفى بيه رضا عميد معهد الموسيقى، والحمد لله طلعت الأول في الاختبار.
0: لا يعني طيب بالله، احنا عايزين نعرف الموقف أمام لجنة الاختبار للولوج لميكروفون الإذاعة.
2: أقول لك يا سيدي، أنا دخلت الاستوديو طبعا حاجة ما شفتهاش قبل كده، ما خدتش عليه، وقالوا لي بقى المشايخ بره الميكروفون ورهبة الميكروفون والخوف وبتاع. هو الحقيقة لصغر سني، الإنسان في صغر سنه ما بيبقاش يعني مقدر المسؤولية قوي، فدخلت قرأت، هو اللي مثلا قبل مني قرأ 5 دقائق 10 دقائق 4 دقائق ويطلع، دول سابوني أقرأ نص ساعة وزيادة، وبصيت لقيت فيه زجاج بيني وبين اللجنة، لقيت بيبصوا عليا، وبعدين بصيت لقيت واحد انجليزي بيبص عليا، اتبيهم جابوا مدير الإذاعة الانجليزي كمان يسمعني. قلت الله ايه الحكاية ده، مش عاجبهم ولا ايه يعني، طولوا عليا القراءة وبعدين الناس بتتفرج عليا ليه؟ فبصيت لقيت اللي بعد ما حوالي ساعة لربع اشاروا الي ان انهي التلاوة، وبعدين انا واقف في الاستوديو ما اعرفش انا ايه اللي حصل، بصيت لقيتهم هجموا عليا في الاستوديو، واللي يبصني واللي يسلم عليا واللي يهنيني، وتعرفت ان انا ايه نجحت واخذت الدرجة الاولى عن القراء اللي كانوا موجودين. جيت القاهرة ازاي بقى؟ انا يعني اقامتي في القاهرة، انا كنت اجي ازيع، كنت ازيع مرتين في الاسبوع على الهواء، ما كانش فيه تسجيلات ولا حاجة.
0: واحنا قبل ما ننتقل لهذه المرحلة يعني انا عايز اسأل سؤال، كان مين من القراء في ذلك الوقت الذين يقرؤون في الإذاعة والذين يمثلون القمة في او المثل الاعلى في ذلك الوقت؟
2: كانوا معدودين على يعني الاصابع، كان المرحوم الشيخ رفعت والمرحوم الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي والشيخ علي محمود، الشيخ محمد الصيفي والشيخ طه الفشني والشيخ علي حزين والشيخ عبد العظيم زاهر،
0: دول اللي كانوا يقرؤون في الإذاعة في ذلك الوقت.
1: وكانوا هم قمة القراءة في مصر.
0: طيب هل الشيخ أبو العنين شعيشع في بداية قراءاته سواء في الإذاعة أو قبل مرحلة الإذاعة حينما بدأ يقرأ في الحفلات، هل كان يقلد أحدا من هؤلاء أو يتخذه مثلا أعلى؟
2: طبعا كان المرحوم الشيخ محمد رفعت

قالوا لقد جئتمونا

Thank you.

ويقول

Whoa.

0: كان المرحوم الشيخ محمد رفعت، لانه انا وانا في البلد واحنا في البلد لسه ما جيتش مصر وما جيتش الاذاعه خالص، ما كانش في بالي خالص الاذاعه. كان العمده بتاعنا بلدنا جاب راديو كويس، هو الوحيد اللي جاب الراديو يعني في البلد، ومن يعني علشان يرضي الناس فكان بيضعوا في شباك الاوضه من غرفه اللي في الدور الثاني، والجمهور واقف في الشارع في ساحة أمام البيت بتاعه يسمعه. فأنا كنت بقى هم اللي يروح يسمع أغاني، يروح أنا أترقب معاد المرحوم الشيخ رفعت وأروح أقف مع المستمعين أسمعه. فتشبعت به جدا،
1: والطريقة بتاعته يعني
0: تشبعت به جدا. وبعدين لما لدرجة أذكر لك بقى أنه حتة في الحتة دي يعني طرفة ظريفة، لما جيت الإذاعة وزعت مرتين ثلاثة كده، كنت لما أجي وأنتهز يوم الجمعة من عشان صلاة الجمعة، فكنت إيه أخذ بعضي وأروح المسجد فاضل باشا في درب الجماميز اللي كان يقرأ فيه المرحوم الشيخ رفعت. وفي مرة من المرات يعني كنت لسه أزعت مرتين ثلاثة بس أو ثلاثة أربع مرات، رحت قعدت قريب، كنت أروح بدري عشان أجد مكان، ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجة في المسجد. رحت بدري وجلست بجوار الكنبة اللي بيجلس عليها، وبعد القراءة وكان الله يرحمه من عادته ينزل يقعد جنب الدكة كده والناس تيجي تسلم عليه وبتاع. فأنا قاعد بقى ما قدرتش أقوم أسلم عليه، ما عرفنيش قلت يعني يمكن ما عرفنيش ولا حاجة. لقيت واحد بيسأله بيقوله عم شيخ رفعت فيه واحد جديد اسمه أبو العينين شعيشة، أنت سمعته إيه رأيك؟ وبيقلدك، بيحاول يقلدك. فما كان منه رحمة الله عليه إلا أن قال لا ما بيقلدنيش، هو تقريبا الصوت صوته قريب من صوتي. وحتى يعني ضرب مثل اللي هو يخلق من الشبه 40، فقال يخلق من الشبه 40 وده صوته قريب من صوتي قريب من صوتي وأنا بحب أسمعه جدا. فما كان مني لما سمعت هذا الكلام من فضيل المرحوم الشيخ رفعت قمت مندفع عليه وقبلت ايده وقبلته، فسألني انت مين؟ قلت له انا ابو العينين شعيشة. فقال لي انا اذكر يعني هذا الكلام بقاله فوق 45 سنة، قال يا حبيبي تعال. واخدني، وكان هو رقيق المشاعر والاحاسيس
2: وهذا يفيض في الصوت.
0: نعم نعم, نعم. اخذني بالحضن ويقبل فيا وقال لي ما تسيبنيش ابدا، أنا بحبك وبحب أسمعك وشغوف بك.
3: إلى هنا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لفضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع، وشكرا لكم أيها الإخوة المؤمنون، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
4: كنتم مع
5: شخصيات إسلامية وراء الميكروفون،
4: برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل.
6: إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن عشنا هذه الدقائق من خلال هذه السهرة الخاصة مع برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون التي قدمها الإذاعي القدير الراحل الدكتور فوزي خليل، نعيش الآن مع هذه الآيات البينات للقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.

0: ವಾಹನು ತಂದಿ
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله

Bunk camp?

0: come in.
1: Mm-hmm.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه السهرة الخاصة من خلال هذا البرنامج الذي طوفنا به من خلال رحلة تعرفنا على جانب من حياة فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع من خلال برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، ثم عشنا بعد ذلك هذه الدقائق في أجواء هذه التلاوة الماتعة التي أتحفنا بها صوت القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع. إخوة الإيمان، وإلى أن نلتقي بكم في سهرات أخرى مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية، أنقل لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا. اللهم زدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زد إيماننا ويقيننا، زد طاعاتنا وقرباتنا، زد تقوانا وخشيتنا. اللهم زد حبنا لك وتعلقنا بك، زد في ذلنا وخضوعنا لك، زد في قربنا منك وأنسنا بك، زد في انشغالنا بك ورغبتنا فيما عندك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله. إشارة ضبط الوقت أعلنت 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 2 من بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء خلال هذه الفترة. من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وأن لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا عندك من المقبولين، وألا تجعلنا عن باب رحمتك من المطرودين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من ساعة عفو الله إمهال عباده قبل مؤاخذتهم، فهو سبحانه يقابل جهل العباد بالحلم وذنوبهم بالمغفرة والمجاهرة بالستر والجحود بالإنعام، ولا يسارع إلى عقابهم بل يصبر عليهم ليتوبوا ويؤوبوا إلى خالقهم وبارئهم، فلو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض، ولكنه حليم لا يعجل العقوبة للإنسان، لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده ولا يفلت إنسان من عقابه. يقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من

قيام الليل نعمة من نعم الله على صفوة عباده، لا يوفق إليه إلا من أنعم الله عليهم بالصلاح والتقوى. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فيه يتنزل الله عز وجل تنزيلا يليق بجلاله سبحانه، ليلبي حاجة عباده المقربين، وتتنزل عليهم رحماته ومغفرته ورضوانه سبحانه. يقول الهادي البشير: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رب

اجتمع ابن عطاء الله بالسلطان المنصور حسام الدين لاجين رحمه الله، فقال له ابن عطاء: يا أمير المؤمنين، يجب عليكم الشكر لله، فإن الله قرن دولتكم بالرخاء وانشرحت قلوب الرعايا بكم. فقال له المنصور: وما هو الشكر؟ فقال ابن عطاء الله: الشكر على ثلاثة أقسام: شكر اللسان، وشكر الأركان أي الجوارح، وشكر الجنان أي القلب. فشكر اللسان التحدث بالنعمة، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الأركان العمل بطاعة الله، قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. وشكر الجنان الاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى، يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فقال الملك المنصور لابن عطاء الله: وما الذي يصير الشاكر به شاكرا؟ قال ابن عطاء: إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاد، وإذا كان ذا غنى فبالبذل والإيثار للعباد، وإذا كان ذا جاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الضر.

0: يقول أحد العارفين: المصائب نعمة لمن رزق الصبر، ولو علم الإنسان ثواب صبره لأنساه ألم مصيبته. تمر بنا الحياة بشتى أنواع الابتلاءات الصغيرة والكبيرة، فيجعلها الله وسائل لتكفير الذنوب ورفع الدرجات، كل على حسب إيمانه، فتنسينا حلاوة الأجر ما مررنا به من مرارة الصبر. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه يؤلم، ولكن لما يرجو من عقابه. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء.
1: يا رب أنت الله الواحد الأحد،

0: على بلاي وأن تلطف بي فيما جرت به المقادير.
1: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت. أستغفرك ربي وأتوب إليك. سبحان

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم أمل سعد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأنه إليه تحشرون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، والتلاوة من سورة الحجرات.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت 12 منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فعن التابعي الكبير سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: جعل سيدنا معاوية رضي الله عنه لما احتضر يضع خده على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر على الأرض ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاللهم اجعلني في من تشاء أن تغفر له. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى جعل الدنيا للعمل والطاعة والابتلاء والاختبار، وجعلها مزرعة للآخرة، وجعل الآخرة للحصاد والجزاء والحساب، وحدد الله لكل إنسان أجلا. قال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحذر الله من التسويف في الطاعة ومن تأخير التوبة، لأن الموت يأتي فجأة، وحينئذ لا يصلح الندم ولا تنفع التوبة ولا مجال للعودة من أجل العمل. قال سبحانه: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد نقل إلينا محمد بن سيرين رضي الله عنه حال سيدنا معاوية رضي الله عنه عندما دنا أجله وأوشك على مفارقة الدنيا، حيث كان يضع خده على الأرض معلنا غاية الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى، وكان يتحسر على انقضاء العمر في عدم تمام الطاعة وكمال العبادة، أو يعلن الخوف من ذنوبه وسيئاته، مع أنه من الصحابة الكرام الداخلين في دائرة الرضوان الإلهي، حيث قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر سيدنا معاوية آية الأمل التي صرح الله فيها بأن كل ذنب قابل للمغفرة إلا الشرك بالله عز وجل. ثم دعا سيدنا معاوية ربه بأن يجعله ممن يتفضل عليهم بالمغفرة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا معاوية رضي الله عنها، والذي رواه عنه التابعي الكبير سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه. ما فعله سيدنا معاوية أيعد اعترافا برحمة الله الكريم؟
2: نعم هو كذلك، وسيدنا معاوية صحابي جليل من خيرة الناس، وما حدث مع سيدنا معاوية رضي الله عنه إنما هو من باب الطمع في رحمة الله والطمع في مغفرته لما بدر منه من صغائر الذنوب، ومن باب بيان عظيم فضل الله على

0: أن الآية الكريمة ليس فيها أن كل مذنب سيغفر الله له، بل قيدت الآية بأن الأمر بيد الله وبمشيئته، وهذا الذي جعل سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول بعد أن قرأ الآية الكريمة: اللهم اجعلني في من تشاء أن تغفر له، ونحن نسأل الله ذلك.
1: أستاذنا الكريم، نتعرف إلى ما بشر به مولانا العظيم سبحانه وسيدنا الرسول، بشر التائبين المستغفرين.
0: أهم ما يبشر به العبد هو أن باب التوبة مفتوح لكل إنسان، والمهم أن يبادر العبد بطرق باب التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له، ومن ندم على معصية تجاوز الله عنها، ومن أتبع السيئة بحسنة محاها الله له كرما وتفضلا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي أن باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. ونلفت النظر إلى أن من أسماء الله التواب والغفور والغفار، وقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقد جاء ذلك في سورة سماها الله سبحانه سورة التوبة. فنقول لأهل المعاصي: توقفوا عن معاصيكم وأعلنوا التوبة لله قبل فوات الأوان. فقد قال الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن خلال هذه الحلقة المباركة نذكر الناس بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فعن التابعي الكبير سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: جعل سيدنا معاوية رضي الله عنه لما احتضر يضع خده على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر على الأرض ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاللهم اجعلني في من تشاء أن تغفر له. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع القاهرة. بعض المسلمين يا دكتور من غير النطق

0: المتحدثين باللغة العربية لا يستطيعون الصلاة باللغة العربية، فهل يجوز افتتاح الصلاة والقراءة فيها بغير اللغة العربية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. للفقهاء في ذلك رأيان. الرأي الأول يرى الحنفية صحة صلاتهم بذلك إذا لم يحسنوا اللغة العربية، وذلك للعذر،
0: طبعا
1: وقالوا بأنه يكفيهم ذكر الله وتعظيمه، لأن الذكر المفيد للتعظيم يحصل بأي لغة تدل على هذا التعظيم، كما يحصل بقوله الله أكبر.
0: يعني الذكر المقصود به هي كلمة الله أكبر.
1: نعم، يعني ذكر الله بأي لغة تصح بها الصلاة عند الحنفية.
0: أيوه
1: قالوا لأن اللغة هي التي تدل على المعنى، فأي لغة تدل على هذا المعنى، على معنى ذكر الله، تصح بها الصلاة، لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا بأنه هنا ذكر اسم ربه، وقالوا بأن الواجب في الصلاة قراءة القرآن، وقراءة القرآن ليس مقصودا منها ألفاظ القرآن باللغة العربية لذاتها، وإنما المقصود ما يدل على أنه كلام الله تعالى الذي هو صفة قائمة به، وهذا الكلام يتضمن من العبر والمواعظ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم إلى آخره، والمعنى الدال على كلامه تعالى لا يختلف من لغة إلى لغة أخرى، لقوله تعالى وإنه لفي زبور الأولين. يعني هذه المعاني وردت في الكتب الأخرى بلغات أخرى، وكلها تسمى ذكر الله تعالى. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، ومعلوم أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ العربي بل بهذا المعنى فقط، وبالتالي فبأي لغة حصل المعنى المقصود من القراءة تحقق الواجب. أما كون القرآن نزل باللغة العربية فإنه لا يمنع من تسمية لغة أخرى غير اللغة العربية قرآنا، بدليل قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا، حيث أخبر سبحانه وتعالى أنه لو عبر عنه بلسان العجم كان قرآنا أيضا. وقراءة ما هو معجز النظم ليس بشرط عند أبي حنيفة، لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجز، ولهذا لصاحب العذر قراءة آية قصيرة كقوله تعالى مدهامتان وإن لم تكن هي معجزة ما لم تبلغ 3 آيات.
0: أي ما معنى مدهمتين؟
1: معنى مدهامتان يعني في القرآن الكريم يصف أماكن أهل الجنة بأنها شديدة الخضرة، مضرة التي فيها توصف بهذه الصفة شديدة الخضرة، يعني الخضرة المائلة اللون الغامق، دليل على خصوبة المكان وخصوبة النباتات والأشجار الموجودة والتي أعدها الله سبحانه وتعالى لأصحاب الجنة أو لأصحاب اليمين كما هو سياق الآية.
0: هذا كما قلنا لغير الناطقين باللغة العربية، ولكن ما الحكم إذا كان يحسن اللغة العربية ولكنه يفتتح الصلاة بغير اللغة العربية؟
1: عند الحنفية أيضا من يحسن اللغة العربية فإنه تصح صلاته بلغة أخرى غير اللغة العربية عند الإمام أبي حنيفة. أما الإمام أبو يوسف ومحمد يعني الصاحبان في المذهب لا تصح الصلاة عندهما طالما أنه يحسن اللغة العربية، ولا يوجد له عذر في مثل هذه الحالة.
0: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورة يوسف يتلوها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Thank you.

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

إن ربك عليم حكيم.

فصبر جميل.

فصبر جميل، فصبر جميل.

وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين

نفسي. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال

إِنَّهُ لَا

ولقد همت به ولقد همت به ولقد همت

واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها القارئ شيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم يا ربنا يا بارئ الكون، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، اللهم إنا نسألك لطفا يداوي القلوب، وفرجا يمحو الكروب، ونورا يملأ الأرواح، ورحمة تشمل الأهل والأحباب. اللهم ارزقنا طمأنينة العارفين بك، ويقين المتوكلين عليك، وسعادة الذاكرين لك آناء الليل وأطراف النهار.

أحس بي في كل كائناتي.

0: اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، واكتب لنا الخير حيث كان ثم ارضنا به يا رب العالمين. كنا مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ نصر الدين توبار. إشارات ضبط الوقت أعلنت الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يستأنف الترتيل بدءا من الآية 36 من سورة الزخرف إلى الآية 14 من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

0: يعملون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 36 من سورة الزخرف وحتى الآية 14 من سورة الأحقاف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ عبد التواب البساتيني.

واقبل صلاتي بدمع العين هتانا.

قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة والنصف وثلاث دقائق، من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة، وحتى الآية 86 بعد 200 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور.

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على

ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

قليلة غلبت فئة كثيرة. كم من فئة قليلة غلبت

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدا.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، والذي رتل علينا حتى ختام سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فوزي عبد المقصود. هذه فترة الختام ليوم السبت 20 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:05. القارئ الشيخ عثمان الشبراوي يتلو علينا من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ عثمان الشبراوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، اصطفى ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه ربنا تبارك وتعالى إلى الثقلين. جاء سيدنا رسول الله بشيرا ونذيرا، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأوجب ربنا تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقا على أمته، منها محبته والعمل بسنته ومحبة آل بيته الأطهار، ومنها الصلاة والسلام عليه. وبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

Amy. محمد

0: Sí.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد توفيق الخضري يتلو علينا من سورة النحل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد توفيق الخضري ما تيسر من سورة النحل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، وفي حوالي 3:30 إلى 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وابتهال للمبتهل الشيخ محمود هلال من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، وينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 3:05. القارئ الشيخ ربيع زين يتلو علينا من سورة المؤمنون.